0: كانت شيرين في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، ويلا بينا دلوقتي لأول فقرة في برنامجنا، مبادرة إيجابية. يلا مبادرة إيجابية هنا في فرنسا وفي العالم، وهي منصة جميلة اسمها Arabs Roots، جذور عربية أطلقتها الشابة مريم بن حاج. أهلا وسهلا بيكي مريم في هوا الأيام.
1: شكرا على حسن الاستقبال.
0: شكرا لحضورك معانا. المنصة دي جميلة جدا، من خلالها بتكسري كل الأفكار النمطية على الثقافة وعلى اللغة كمان العربية. هنا في فرنسا اللغة العربية موضوع كبير قوي، ساعات مثير للجدل، وانتي بنيتي جذور ما بين فرنسا، ما بين العاصمة باريس عاصمة النور، والثقافات العربية واللغة واللهجات العربية. أهلا بيكي، مبروك وبرافو على المبادرة الجميلة دي، كنا فعلا محتاجينها. ليه وازاي اشتغلتي عليها؟ ليه في البداية جات لك الفكرة دي؟ انتي طبعا درستي في معهد اللغات الشرقية والثقافات الشرقية هنا في باريس، وأطلقتي المنصة دي.
1: أنا درست ليسانس عربية فصحى في الإنالكو، وعملت السنة الثانية في مصر، وأنا كنت بتكلم بس اللهجة التونسية.
0: عشان أنت من تونس، يعني أنا أصل أسرتك
1: من تونس وماما من الجزائر.
0: آه وأنت كبرتي وتربيتي في فرنسا.
1: في فرنسا، وعشت 4 سنين في تونس وسنة في مصر.
0: بس بتكلميني مصري دلوقتي.
1: أتعلمت المصري.
0: ما بتكلمنيش تونسي. علاش؟
1: عشان الناس تفهمني.
0: أيوة، يعني الناس مش هتفهمك.
1: العامية المصرية زي الإنجليزي.
0: الناس يعني مش هتفهمك لو تكلمتي بالتونسي.
1: بنستخدم كلمات فرنسا كتير قوي.
0: نحب برشا اللهجة التونسية.
1: نحب برشا زادة، ما منجمش نحكي
0: بالتونسي.
1: خلينا باللهجة المصرية.
0: حبيتي تحكي بالتونسي كما تحبي. شفتي بقى ان احنا برضو بنتكلم لهجات.
1: بنتكلم كل اللهجات. فأنا درست الليسانس.
0: ليه قررتي أولا، يعني خلينا نقول كفتاة فرنسية من أصول جزائرية وتونسية، نشأتي هنا في المجتمع الفرنسي، إيه اللي خلاكي تتجهي إلى تعليم اللغة العربية هنا في لينالكو؟
1: الدين أول حاجة، والتاني حاجة أنا يعني كنت عربية بس كنت بتكلم لهجة، بس ما كنتش فاهمة الأخبار وما كنتش فاهمة الكتب وما كنتش فاهمة العربية الفصحى. فكنت عايزة أتحسن، ومن زمان بابا بيقول لي مثلا تعلمي العربية الفصحى، ده مهم جدا، دي لغتك. ويعني فقررت أعمل ليسانس عربية فصحى، ما اخترتش اللهجة التونسية عشان كنت عايزة اكتشف
0: لهجات أخرى.
1: لهجة أخرى، بس أنا في البداية اخترت اللهجة السورية. بس عشان كان في مشكلة في الجدول بتاعي، رحت في الدرس المصري. في الدرس المصري،
0: يعني الظروف هي اللي خلتني الدرس اللهجة المصرية ووداكي كمان لمصر.
1: كده القصة بدت مع مصر. وبعد عملت رحت مصر عشان أتعلم اللغة العربية الفصحى في المعهد الفرنسي في المنيرة القاهرة. إيه؟
0: اسمه إيه؟
1: اسمه المعهد الفرنسي. ديواسي بالفرنسي. ودرست هناك اللغة العربية الفصحى وكمان العامية المصرية، بس أنا تحسنت أكتر في العامية المصرية. والعربية الفصحى يعني صعب عشان الناس ما تتكلمش في الحياة اليومية اللغة العربية الفصحى.
0: انت اكتشفت انه في مش لغتين بس تعددية كبيرة قوي في اللغات.
1: واكتشفت انه في لهجات مختلفة بس لها جذر واحد، اللي هو
0: اللغة العربية.
1: وأنا زمان لما كنت عايشة في تونس كنت بسمع أغاني نانسي عجرم وهيفاء وهبي، وكانوا بيقولوا مثلا قلبي. وأنا مرة رحت سألت بنت خالتي، قلت لها يعني إيه قلبي؟ وهي قالت لي قلبي. وانا قلت ازاي يعني؟ انا كنت فاكرة انه
0: من قلبي
1: كل الناس
0: زي.
1: بتتكلم زيي. وانا عندي لهجة غريبة شوية في تونس، احنا مثلا ما بنقولش أنا بنقول إني، بنقول شو ماء، بنقول مي، سماء، سمي.
0: فحتى كمان حسب المناطق.
1: أيوة
0: المناطق
1: بس لهجتي يعني غريبة شوية. أنا من الساحل التونسي بس أنا غريبة في الساحل التونسي كمان، يعني مش بس في تونس.
0: يعني غيرتي لهجتك أصلا.
1: واكتشفت إنه كمان في بين ما فيش فرق كبير بين المصري والتونسي، عشان أنا تعلمت بسرعة العامية المصرية وفي كلمات مشتركة.
0: أيوة علي؟ الكلمة السحرية.
1: أيوة
0: الكلمات المشتركة.
1: المشتركة
0: لقيتي في كلمات مشتركة.
1: مشتركة بس النطق، عشان النطق ما كنتش فاهمة اللهجة، بس لما تعلمت النطق خلاص كنت فاهمة كل حاجة. كنت فاهمة على المصري.
0: كلمات مشتركة زي ما في كمان حضارات بتبقى فيها أشياء مشتركة، ثقافات فيها أشياء مشتركة. وإنتي بعد ما اكتشفتي اللهجات وثراء اللغة العربية من خلال اللهجات والتعددية دي، رجعتي فرنسا وكان عندك مهمة أنك تقربي المسافات ما بين كمان الثقافة العربية أو الثقافات العربية والثقافة الفرنسية، صح؟ أيوة
1: صح. ولما رجعت فرنسا رجعت بمعلومات كتير، وقلت يعني اللهجات العربية في المغرب هي دي يعني لهجات عربية. في ناس بتقول لا اللهجات في المغرب العربي مش لهجات عربية.
0: لا هي لهجات عربية
1: بس
0: طبعا.
1: أكيد
0: الدارجة
1: عربية.
0: المغربية لهجة عربية.
1: أيوة.
0: اللهجة التونسية بالزبط. لهجة برضو عربية.
1: وأنا كنت بشوف على سوشيال نتوركس إنه في صور نمطية تجاه اللهجات المغربية.
0: حسيت إنه في طبقية.
1: أيوة. وفي تكبر. في تكبر. واحنا درسنا في الإينالكو، درسنا انه مثلا واحد شرقي حيقول على مغربي لما بيتكلمش عربي ده مش عربي، مش فاهمين عليهم فده مش عربي، بس عشان في كلمات فرنساوية في اللهجات مثلا اللهجة المغربية او التونسية، بس في مثلا في اللهجة المصرية في كلمات فارسية تركية فرنسية الديريكسيون الفرن في العربية مثلا. فمش بس في المغرب العربي بنستخدم كلمات أجنبية، في العالم العربي كله.
0: ونفس التفكير ده طبقتيه على الثقافة واللغة الفرنسية نفسها. طبعا في قضية كبيرة حول اللغة العربية هنا في فرنسا، قضية أصبحت سياسية، وأنت أثبتتي من خلال التطبيق ده اللي نزلتيه أو المنصة دي إنه اللغة الفرنسية مليئة بالكلمات العربية.
1: أيوة أكثر من 1000 كلمة عربية من أصل عربي في اللغة الفرنسية.
0: زي إيه مثلا؟
1: زي مثلا غسيف رصيف غسيف. في إيه تاني؟ في بنان جاية من اللغة العربية يعني لدوا. وفي كمان في إيه؟ في كلمات كتير. في أشهر كلمات مثلا قهوة وكل الخضار الإبينار. بس العرب أخذوا من الفارسيين من الفارس، وبعد الإيطاليين أخذوا من العرب، والفرنسيين أخذوا
0: أيضاً كمان يعني كلمة سكر بالأسباني سكر، وهنا سكر باللغة الفرنسية. يعني قدرتي من خلال اللغة العربية توري أنه في أشياء كتير مشتركة ما بين حتى البلاد الأوروبية، يعني مش بس فرنسا.
1: مدينة باريس مثلاً لها علاقة عميقة بالعالم العربي، بس من زمان من القرن 15 حاجة زي كده، وبيدرسوا اللغة العربية من زمان يعني مش من
0: ومعهد لينالكو، معهد اللغات والحضارات الشرقية قديم جدا،
1: قديم
0: وكان
1: جداً.
0: من خلاله بيدرسوا يعني الدبلوماسيين.
1: بس في كمان الكوليج دو فرانس.
0: والكوليج دو فرانس
1: ده قبل لينالكو، وكانوا بيدرسوا فيه اللغة العربية، بس درسوا اللغة العربية قبل اللغة الفرنسية في فرنسا.
0: واو.
1: عشان اللغة الفرنسية يعني اللغات في فرنسا زمان كانت لهجات.
0: صحيح.
1: وبعد قرروا انه حيتكلموا لغة واحدة، لهجة واحدة، اخذوا لهجة الملك اللي هي كانت لو فرانس لو فرانسيان لو فرانسيان. قرر روح خلاص اللغة دي حتبقى اللغة الرسمية للمملكة الفرنسية. ويعني في الفترة دي كانوا بيدرسوا اللغة العربية، فما كان يعني اللغة الفرنسية ما كانش موجودة خالص، فاللغة العربية تدريس وتعليم اللغة
0: كانت موجودة كانت يعني
1: قبل اللغة
0: قبل الفرنسي. أما تقوليش الكلام ده كتير، لأن خلي الكلام ده بينك وبيننا علشان هيسبب مشاكل مش ناقصين. المنصة بتاعتك أو الصفحة دي نالت نجاح كبير قوي ولسه يعني بتكبر، عندك فوق الـ50 ألف فولورز بيتابعوكي، وكل مرة بتنزلي موضوع ما. إزاي اشتغلتي لأن أنت بتدرسي لغات بس في شق آخر برضو أنت شاطرة فيه، إزاي أطلقتي المنصة دي واشتغلتي عليها إزاي؟
1: في السنة الثالثة لما كنت في الليسانس عربية فصحى، كنا في يعني كانت فترة أزمة كورونا.
0: أيوة.
1: فالفترة دي كانت ملل صراحة، ملل، ويعني كل الدروس كانت على النت أونلاين، وكان لازم تصريح عشان تخرج، وكيو إر كود عشان تروح المطعم، عشان تروح للسينما،
0: كان كل حاجة صعبة.
1: وأنا رجعت من مصر بمعلومات كتير، فأنا كنت عايزة
0: تشاركيها مع الناس.
1: فقررت أعمل في البداية كان حساب لتعليم اللغة العربية الفصحى. وبعد عملت سألت الفولوورز، قلت لهم أنتوا عايزين تتعلموا اللغة العربية أو معلومات عن العالم العربي؟ كلهم قالوا لا، معلومات عن العالم العربي واللهجات. فكده
0: تدريجيا أنتي غيرت المسيرة. عشان أنا
1: دايما بسأل ليه بنقول برشا وبالفصحى كتير وهناك كتير وواجد وهلبة وايد جدا، ومثلا
0: بحثتي بقى تبحثي
1: عشان كن شايفة فرق بين اللغة العربية والفصحى وبين اللهجات
0: طبعاً.
1: بس هما جايين من لغة واحدة، فإزاي؟ عشان زمان كان في اللغة العربية الكلاسيكية، وقبل اللغة العربية الكلاسيكية كان في كمان لهجات عربية، بس زي فرنسا قرروا خلاص هنعمل لغة واحدة
0: مشتركة.
1: عشان احنا كان في الفتوحات الإسلامية، وعشان الناس تسلم وكده، في ناس كتير أسلمت، فكان لازم نسهل اللغة العربية عشان يتعلموا الصلاة وكل العلوم الإسلامية فكده. بس اللهجات العربية هي بقت موجودة، يعني كان في اللغة العربية الكلاسيكية
0: وتستخدم يوميا، وهي يعني زي ما قلتي في مصر الناس لو كلمتيهم باللغة العربية الفصحى في الشارع مثلا في كتير ناس مش هتفهم.
1: في مصر تكلم لحد باللغة العربية الفصحى هيقولك تكلم مصري، تكلم عربي بقى،
0: تكلم
1: عربي
0: بس اللغة العربية الفصحى هي طبعا اللغة اللي بنسميها اللغة البيضة، هي اللغة المشتركة
1: بس
0: زي ما
1: بتقولي. هي ما بتحملش الثقافة، اللغة اللي بتحمل الثقافة هي اللهجة، هي اللي بتحمل العادات والتقاليد.
0: هي اللغة المستخدمة في الإعلام مثلا.
1: أيوة.
0: وفي الخطابات السياسية
1: بس في الحياة اليومية
0: والمراجعة أيضا العلمية.
1: بس في ناس مثلا في لينالكو بيدرسوا اللغة العربية الفصحى، ولما بيسافروا ما بيفهموش على الناس، ما يعرفوش يتكلموا. ففي سؤال، أنا أتعلم إيه؟ أتعلم اللغة العربية الفصحى أو اللهجة؟ يعني على حسب الأهداف. مثلا لو عايزة تشتغلي في الصحافة في العالم العربي مش عارفة إيه، تعلمي اللغة العربية الفصحى عشان دي لغة الإعلام. بس مثلا لو أنت عايزة تتكلمي مع الناس وتفهم على الناس وتفهم الثقافة، لازم تتعلم.
0: وفي نفس الوقت حسب كمان نمط البرامج اللي هتقدميها. احنا مثلا دلوقتي بنتكلم باللهجة المصرية، وبنتكلم في برنامج هوا الأيام باللهجات، علشان أنا كنت حابة أنه البرنامج ده يكون قريب من الناس ومن خلاله كمان نستعرض ثراء اللغة العربية والبلاد العربية من خلال الضيوف. كل ضيف ليه لهجة مختلفة وعلينا ان احنا كمان نقدر نسمع اللهجات المختلفة دي. بينما ما بتقدمي اخبار اكيد اللغة المستخدمة هتكون اكتر اللغة العربية الفصحى. نرجع شوية للتطبيق ده. مريم Arabs Roots، جذور عربية، الكلمة أو العنوان اخترتيه على طول في صميم الموضوع، احكي لي شوية.
1: لا مش في، لا لا، في البداية سميت الحساب من الشرق إلى الغرب ولا حاجة زي كده، بس كنت بدور على اسم، وأنا كنت دايما بتكلم عن الجذور في اللغة العربية. فعلى، درس، الكلمة دي في اللغة، في اللهجة جاية من كلمة كذا كذا كذا في اللغة العربية الفصحى. فأنا كنت دايما بتكلم عن الجذور، جذور اللغة العربية. وبعد ابتديت أتكلم عن مواضيع زي الهوية، يعني الجذور.
0: جذور، عشان كده اخترتي الجذور، وهي فعلا كلمة مهمة جدا في صميم الموضوع المطروح كمان هنا في فرنسا. المواضيع اللي بتطرحيها، يعني شفت دلوقتي موضوع لطيف جدا، خلينا نقول الدرجات أو ترتيب كلمة الحزن. الحزن دايما بالفعل في اللغة العربية، وعشان كده هي لغة غنية جدا، علشان شعور أو شيء بيبقى فيه عدة كلمات
1: وكل لهجة أخذت كلمة. مثلا احنا في تونس بنرقد
0: بننام، بس
1: احنا وفي مصر بننام، وفي ناس تنعس، بس دي من اللغة العربية الكلاسيكية، ودي من ترتيب النوم. وانا بستخدم كتاب اسمه فقه اللغة العربية او فقه اللغة والسر العربية.
0: إيه أكتر كلمة قريبة من قلبك باللغة العربية؟ الكلمة اللي بتحبيها أو بتحبي تسمعيها؟ أكيد في كلمات كتير،
1: في كلمات كتير،
0: ولكن كلمة صعب مثلا تترجميها باللغة الفرنسية.
1: صعب.
0: إحنا عندنا نيوانس كتير، يعني عدة كلمات علشان تقدري تفسري الشعور اللي أنت بتمري بيه. يعني الكلمة بتيجي في الإيه، في بتنشن، يعني في
1: السؤال صعب،
0: صميم الموضوع. فهل في كلمات بتخطر على بالك؟
1: السؤال صعب، بس لما اكتشفت انه في درجات الحب في اللغة العربية صدمت، قلت ازاي يعني. وفي انا بترجم، بس ساعات والله صعب جدا، صعب جدا
0: بين العشق، الهوى،
1: الشغف،
0: الحب، الشغف، الغرام،
1: الغرام، ممكن في بس ما عنديش يعني.
0: يعني ممكن نقول كلمة حب،
1: كلمة حب صعبة.
0: صعب.
1: بس والله صعب، السؤال صعب جدا.
0: بيقولوا لك ايه الناس اما بيقعوا على صفحتك كده على انستغرام؟ انت طبعا متواجدة على انستغرام وتيك توك، على كل الوسائل، في فرنسيين كتير. شفت على صفحتك صديق صحفي بيشتغل في تيفي 5 وهو رئيس تحرير إكزافي ماركي، يعني في كتير شخصيات متابعاكي، منهم كتير صحفيين كمان. بيقولوا لك ايه عامة؟
1: والله ما كنتش عارفة انه
0: انا بقول
1: بس بيحطوا لايك، بس انا ما اتكلمش معهم.
0: دول الاصدقاء المشتركة بيني وبينك.
1: انا ما شوفش والله، ما شوفش. ما كنتش عارفة انه في.
0: ابقى اعمل لك بقى السي في لكل واحد. قولي لي، بيقولوا لك ايه الناس، ردت فعلهم؟
1: في ناس مثلا بالبرايفت مسجز بيقولوا خلاص انا عايزه اتعلم اللغه العربيه الفصحى، انا عايزه اتعلم لهجه، او انا ما اتكلمش عربي بس بقيت خلاص انا رجعت لي.
0: يعني فتحتي نفسهم على اللغه العربيه.
1: اتعلموا زمان
0: ونسيو، عايزين يرجعوا تاني،
1: ولما شافوا الحساب بتاعي خلاص قالوا خلاص احنا عايزين نتعلم،
0: نرجع
1: للتدريب، لدراسة.
0: وده بيساعدك اكيد.
1: بيساعد.
0: طبعا انت مستمره مريم، وانا بشكرك وبنتمنى لك المزيد من النجاح. ولعربز روتس جذور العرب صفحه جميله جدا، وانا متاكده انها هنشوفك كتير
1: ان شاء الله،
0: والناس هتتابعك اكتر كمان. ميرسي جدا لحضورك معنا في هوا الايام.
1: ميرسي، شكرا على حسن الاستقبال.
0: ميرسي ليكي.

0: وي كانت شاكيرا وبالأجواء الجميلة دي احنا مكملين مشوارنا في برنامج هوا الأيام وهنروح لفقرة بي سوشيال. بي سوشيال في برنامج هوا الأيام مع الإعلامي اللامع وخبير السوشيال ميديا جو يونان. أهلا وسهلا بيك ببي سوشيال. المرة دي هتدينا كل المفاتيح والأسرار علشان وكل الأسرار علشان المحتوى بتاعنا يروح فيرال يبقى ناجح. أي نوع محتوى هو ممكن يكون عنده أكبر تأثير على المواقع التواصل الاجتماعي؟ الرد على السؤال المهم الجوهري ده معاك يا جو يا يونان. أهلا وسهلا بيك في بي سوشيال وفي هوا الأيام.
1: وجوهري سميرة لما أنت تسأليه دغري بيصير جوهري. كيفك سميرة؟ تحية لك لكل المستمعين وما كانوا عم يسمعونا. واليوم مثل ما قلت التوبيك تبعنا هو أكثر أنواع محبذة من السوشيال ميديا يوزرز على مواقع التواصل الاجتماعي. ومنسميها إحنا بعالم السوشيال ميديا كونتنت بيلرز. فرح نحكي اليوم شو هن هالأنواع يلي بحبوها الناس وبيتفاعلوا معه.
0: أوكي جو، لو تسمح لي قبل ما نتكلم عن أنواع المحتوى نفسها أنا عايز أسألك سؤال على المنصات. متهيألي علشان نجاح محتوى لازم برضو ننظر ونختار كويس قوي المنصة ونختار كمان الأدوات، لأن في كذا أدوات ممكن نستخدمها على المنصات. هل بنعمل بوست؟ هل بنعمل ريل؟ هل بنعمل يعني في أنواع كتيرة قوي. هل ممكن تبتدي من هنا قبل ما تتكلم على المحتوى نفسه؟
1: أكيد سميرة، اليوم كل شيء بيكون له تأثير وأي منصة بننشر عليها التوقيت، يعني الأدوات اللي مستخدمها، هذا كل شيء كل شيء. اليوم إذا أنت منزل محتوى حلو بس الأديتنج تبعه عاطل رح يأثر أنه هذا المحتوى ينتشر يعمل تفاعل. فهي إذا ما تيجي تسيب باكج بوكي باقي ورود إذا تكون متكاملة تطلع حلوة. بس أكيد أكيد نوع المحتوى، قد ما تكون أنت بروفيشنال قد ما تكون صايبة التوقيت، بس نوع المحتوى هو بيلعب إذا بدك الكيرول أو التيح الأساسي.
0: أوكي طيب خلينا نتكلم عن المحتوى. معروف أنه في محتوى بيضرب أوام، المشاهير، الميكب، الطبخ، الكوميديا، فهل في محتويات تانية ما كناش بنفكر فيها برضو بتضرب؟
1: أكيد سميرة. أول شيء لنفسر للناس اليوم أكتر شيء يمكن قلينه بالحلقات السابقة، أكتر شيء بيعمل إمباكت على السوشيال ميديا هو الشورت فورم فيديوز أو الريلز، إن أكتر شيء اليوم بيعملوا إمباكت على مواقع التواصل الاجتماعي. فهيدا واحد شيء كتير مهم يعرفون الناس بي بي بالأساس. هلأ إذا بدك نحكي عن الجانر الأنواع، اليوم كل شيء رومانتك وإموشنال هو من التوب، إذا بنستعملها أز بيراميد أز هرم من الأهم من المهم للأهم، هو كل شيء إموشنال ولوف ستوري. مثلا اليوم بنشوف كتير صناع محتوى بينزلوا مثلا صورة، مش فيديو، صورة كوبل عابط فيها بعض ومثلا ما غنية، بنلاقي هيدي الصورة حققت أرقام كتير عالية. كمان على سبيل المثال اليوم بنشوف كتير مؤثرين بينزلوا مثلا فيديو لقالهم مع مولودهم الجديد عم بيغنجوا مثلا مع غنية شي عن الأم. كمان هذا الشيء الاموشنال كتير بيروح فايرل ويحقق ريتش، الناس بتحب هول اموشنال مومنت. قصة الكوميدي كمان، الكوميدي بيعمل امباكت على السوشيال ميديا بس هون بتختلف طريقة تقديم المحتوى. أنا اليوم الكوميدي شيء كتير صعب اليوم حدا يقدمه، معقول يبين بايخ ويجيب تفاعل بس تفاعل نيجاتيف أو سلبي، ومعقول يبين شيء مهضوم يجيب تفاعل إيجابي. اليوم المحتوى الكوميدي له قربه على مواقع التواصل الاجتماعي. المحتوى كمان يلي محبذ كتير هو الانفورماتيف كونتنت، يعني اليوم منشوف كتير الناس بحبوا القصص الإدوكاتيف، القصص العلمية، مثلا بيعملوا فولو لأخصائي التغذية، بيعملوا فولو لمعلمات، لمدرسات، لمختصين بعلم النفس ليأخذوا منهم تيبس، لأنه اليوم الشخص بيقول لك بدل ما فوت أقرأ وعزب قالي بيأخذ أنا هيدا الشورت فورم فيديو أجان يلي عم يعطيني information وبستفيد منه،
0: بتعلم حاجة جديدة يعني.
1: صحيح بتعلم حاجة جديدة منه. كمان بالقصص يلي محبذة على السوشيال ميديا اليوم ككونتنت كصانع محتوى، لناخد كمان سبيل مثال مش بس الستوري، مش بس عفوا البوستات، الستوري ذا اليوم أنا كتير بهمني لأجيب تفاعل، خلي الشخص حط له call to action أو حط له سبب كرمال هو يتفاعل معي. مثلا انا حطيت اليوم صوره سميره عم تعمل تسويق لبرنامجها، بتقول اليوم بتحط ستوري تابعوني اليوم على برنامج هوا الايام، فيها ناس تشوف الستوري وتعمل سكيب. بس اذا سميره بتحط بوكس مثلا كويشن بوكس، شو اول يكون موضوع اليوم، بتخلي الناس تصير انفولف لتكتب او لتشارك. كمان اذا سميره نزلت زيت الكونسبت وحطت بول يعملوا فوت، شو اول يكون موضوع اليوم، صحه، فن، سوشيال ميديا. انا بصير
0: عشان
1: كل ما
0: كده
1: كلهم
0: الناس
1: تتخين اكبر جرب
0: عشان كده
1: جرب
0: الناس
1: احذر.
0: بتسأل أسئلة، أنا مش عارفة ليه كل واحد عمال ينازل أسئلة أسئلة، هم فاضيين.
1: صحيح،
0: أتاري.
1: لأن لا مش فاضيين سميرة، انت لازم تعمليها كمان. مش هيك هيدا الشيء كمان بيساعدنا لنعلي اذا بدك التفاعل. وبرجع بقول سميرة كثير مهم اليوم صناعة المحتوى، وشو هو المحتوى، اهم شيء شو هو المحتوى، محتوى بس الاهم هي طريقة تقديم المحتوى. يعني اليوم انا في على طول مثل هيك بقوله، انه اليوم انت اذا رحتي على مطعم فاخر وطلبتي برجر رح تجيك بطريقة كثير سوفيستيكية وتعجبك، بس رحتي على مطعم عادي وطلبتي برجر رح يجيك البرجر بطريقة كثير عادي بس نيتهم زيت الطبق.
0: صحيح.
1: سو انت كيف بتقدمي المحتوى تبعك هيدا اللي بيأثر. عشان هيك اليوم في اوقات ناس بيقدموا محتوى ما بينجح معهم، بس ناس اخرين بيقدموا زيت المحتوى وبيعملوا اذا بدك الامباكت تبعهم.
0: طريقة التقديم،
1: صحيح،
0: هل أي حد ممكن فعلا لو اشتغل صح يقدم محتوى ناجح؟
1: اكيد. ما نحن اليوم هول التبس عم نعطيهم لحالها، حدا حابب يبلش على السوشيال ميديا وبده يعرف القصص اذا بدك النجاح مضمون اكثر من غيرهم. اليوم لانا اكون عم اقدم محتوى ناجح بده يكون انا عم بمشي بهول الستبس. شو هو المحتوى؟ احط ستوري بورد. يعني اذا كل المستمعين بيسمعوا حلقاتنا قبل بيعرفوا احنا حلقاتنا هي سيري بتكفي بعضها.
0: صحيح.
1: انا اليوم بدي اقدم شورت فورم فيديو او كاروسيل او يمكن محتوى البوم، بدي اهم شيء ركز على الكونتنت، قول انا هيدا هو الكونتنت، هيدي الهوك تبعي وهيدا نوع الكونتنت. انا اذا ماشي بكل شيء حتى الاديتنج حتى ماشي كل شيء صح بقدر اقدم محتوى ناجح. وبرجع بعيد سميرة، المحتوى الناجح ما بده مونتاج كتير مفزلك، ما بده حدا اكسبرت يعمل مونتاج، وما بده في حال حدا عنده بيسك سكيلز يكون عم يقدم محتوى ناجح ويجيب فيوز.
0: طيب المجتمع المحتوى الناجح لازم يعني نحدده، لازم يكون فيه لينك مع الأشياء اللي احنا بنعملها، ولا ممكن يوم أتكلم عن موقف، بكرة أتكلم عن الموضة، تاني يوم أتكلم عن أطبخ حاجة؟
1: لا هلا حلو على طول الواحد يكون عنده ايدنتيتي وحده، خاصه اذا هو صانع محتوى. يعني اليوم مش معقول تطلع سميره تحكي نهار على الاعلام، نهار على الفاشن، نهار على الصحه، على مواقع التواصل الاجتماعي تبعها. ولكن كمان كثير مهم، كثير مهم بصناعه هيدي المحتويات، اذا اليوم انا براند، عندي براند، ما حسس الاودينس تبعي او الناس اللي عم تتابعني انه انا البراند تبعي كثير مفزلك، المحتوى تبعي خليه يكون قريب لها. هيدي الشيء بنسميها احنا UGC، يكون قريب لها

0: بتنصح الناس المشاهير اللي انت بتشتغل معاهم انهم بتوجههم يعني بتقول لهم ايه هو نوع المحتوى اللي لازم يعملوه اللي ممكن يضرب، وعايز اعرف احصائيات اللي بتنجح معاك بتبقى
1: ايه
0: بتصيب
1: انا
0: على طول؟
1: هلا انا معظم الاوقات تكون عارف سميره، بس نصير حاطين نشتغل بالسوشيال ميديا بصير الكونتنت قبل ما ننزله المحتوى، قبل ما ننزله بنعرف انه هذا رح يضرب رح يجيب ارقام. نحن نستعمل كلمه رح يضرب يعني رح يعمل قفشه،
0: قفشه.
1: فهيدي على هيدي على الخبره بتصير تعرفيها وبتصير تعرف انت كيف تمنجي الفيديوهات. مشان هيك انا اليوم على صفحتي الخاصه صرت اعرف كيف كمان نزل بوستات وشو اكتب وشو عنوين، فهي اذا بدك تجي مع الخبره. بس انا بنصحهم لكل الاشخاص اللي بشتغل معهم بقول انه ليتس بي ريل وقريبين من الناس، لانه اليوم بطلنا مثل قبل اقدم له للشخص انا بطريقه معلبه بطريقه انا احلى صوره عندي، بقدم له صورتي حقيقيه، لانه الاحلى صوره عندي ما رح يكون همه يشوفها، بده يشوف شيء جديد. اليوم بتشوفي مثلا فيديو مثلا لشاكيرا ظاهره من المطار بالسوات باند ركض عليها معجب عم بيعبطها ويتصور معها، جاب فيوز اكثر من اغنيه شاكيرا بحد ذاتها.
0: صحيح.
1: سو الريل مومنتس اليوم نحن كثير بنشجع فيها. ولقلك افتح لك برامج صغيره، بما انك حكيتي عن الفنانين بتساعدهم بالبيرسونال براندنج وبتعلي لهم عدد المعجبين والمعجبات، بيقولوا هيدا الفنان شو حقيقي وشو متصالح مع حاله وحبيناه لانه هيك.
0: صحيح.
1: فهيدي كثير مهمه هيدي الشغله، انا فرجي الشخص ريل مومنت، لانه اليوم اليوزر اللي عم يستعمل السوشيال ميديا زهق من القصص الفيك، عم بيتابع الانفلونسر لانه الانفلونسر بيمشي معه بكل تفاصيل حياته،
0: وكأن
1: بينما خلص التقارير والهيدا
0: وكأن المتابع عايش اللحظة دي معاك.
1: صح، ما هيدي هي المتابع بيخلي، مش هيك المصنع المحتوى بينجحوا، لانه بيخلي المتابع يعيش اللحظه معك. والمتابع بصير اذا انت رايح عم بتجربي مطعم وعم تعطي ريفيوز عنه وفيدباك وتعليقاتك بحس انه هو عايش معك التجربه.
0: صحيح.
1: طب بس جو بحب يجربه.
0: طبعا انت قلت لنا انه اما بتشتغل في المجال ده مع الخبره بتبقى عارف ايه هي ايه هو المحتوى اللي هيضرب، بس هل حصلت معاك مفاجآت محتوى مثلا ما كنتش يعني حاسس بيه او ما كنتش متوقع ان هو يضرب وضرب؟
1: ايه هلا اكيد هالقصص بتصير، اوقات بننزل فيديوهات ما بنتوقع انه تضرب عرفتي، بس بس بتعمل تحقيق ناجح، بس هون بتصير اللعبه غير. رح اقول لك كيف معظم الفيديوهات بنشوفها مثلا اوقات بتكون مقصوده، هيدي المعلومه حقول لك اياها، اوقات بتكون مقصوده. بنشوف مثلا على تيك توك شخص وقف قدام الكاميرا عم يحكي شيء كثير ما له طعمه، الكونتنت تبعه شيء ما له طعمه، المحتوى يعني ما له سبب ما له هدف.
0: اوكي،
1: هيدا الفيديو اذا بتنزليه ما بيضرب، ولكن صاحب العلاقه عن قصد او عن غير قصد بيكون بالباك جراوند عامل شيء او بلبسه عامل شيء كرمال يخلي الواحد يتابع. يعني بيكون مثلا لابس تي شيرت صفرة مع بنطلون اخضر، كل واحد بده يعلق على ثيابه بده يقول له بالكومنت شو لابس، فبيرك سوا حكيه.
0: اوكي،
1: او مثلا أوكي. بيكون بالباك جراوند معلق مثلا على الصور على الحيط مثلا كادر فيه بقلبه صوره حمار، قصدًا بيكون عملها يخلي الناس تعلق على الموضوع وتعمل كومنت ولا
0: عشان الناس تركز على حاجة ثانوية يعني.
1: هاي كتير بتصير على السوشيال ميديا كتير. مش هاي الناس بس تكتب شيء، بيكون مثلا الكومنت تبعه ما له طعمة، تعال جيب هيدا الشخص حطيه على كرسي يحكي عادي بتلاقي ما عمل شيء.
0: فهمت عليك.
1: سو هيدي القصص إذا المستمعين عم يسمعونا بدي تصيروا تلاحظوا لها أوقات، بتصير تقول تخيل مش عم يحكي شيء طعم، عم يحكي شيء ما له طعمة، ليه ضاري بالفيديو؟ عرفتي؟ وكمان سميرة أوقات كمان نرجع لموضوع الهوك بس نقول شو المحتوى الناجح، أوقات في أشخاص بس هيدي مع الوقت بتفقد المصداقية ببلشوا الفيديو تبعهم بطريقة معاكسة.
0: صح.
1: كيف يعني؟ يعني حقلك مثلا كيف على سبيل المثال، مثلا أنا بقول تكون في فيديو بدي أحكي فيه عن سميرة إبراهيم، وأنا سميرة بدي أحكي عن الفيديو عنا بشي كتير حلو، وسميرة عندها كتير فانز، يعني أنا شو بعمل بقول هيت لأول الفيديو هاجم سميرة ليجوا الفانز تبعها يحسوا إنه بدون يدافعوا عنه بكل الفيديو كله. فكيف أنا ببلش؟ كيف ببلش شوك تبعي؟ بقول سميرة إبراهيم ما بقى تطلع على الإذاعة، بس ببلش فيها أنا هيك، شو كله بيحتد هون، كله بيحتد، شو بكفي أنا الفيديو؟ بقول لأنه مش عم نقدر كل ما نسمع صوتك مثلا مش عم نقدر نركز قد ما صوتك حلو، عرفتي مثلا كيف؟ انا بكون هون عم بحكي عنك بالبوزيتيف،
0: بس تكون جبت خلاص الناس المتابعين اللي عايزين
1: يستعملوها.
0: صحيح
1: صحيح.
0: عالم واسع وعالم

0: عميق جدا، عالم صعب قوي.
1: صحيح.
0: جو يونانو، علشان كده انت معانا في بي سوشيال عشان تساعدنا نفك شفرته. شكرا جزيلا ليك.
1: شكرا لك سميرة، وعطول تتابعوا بي سوشيال، ما تخافوا من العالم التواصل الاجتماعي، اعتبروا هذه الفكرة لا تعرفوا كيف تكونوا إذا بدكم سينيورز أو كيف تكونوا رائدين بهيدا العالم، ولو أنتم ما بتكونوا تكونوا محترفين. بي سوشيال، ومتلاقى الأسبوع المقبل إذا الله راد.
0: ويلا وإحنا مستنينك في باريس.
1: إذا الله راد.
0: مرسي جدا جو.
1: باي باي.
0: باي.

ووصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا طبعا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية وكل أصدقائنا كل ضيوفنا، وشكرا لك يا نايل. أدوما، باي.

تم تغيير تردد مونت كارلو الدولية في طرابلس لبنان إلى 103.3 FM. تستمعون إلى مونت كارلو الدولية في لبنان على موجات الأفهام في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين 103.3 FM، وفي النبطية 103.1 FM. مونت كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونت كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونت كارلو الدولية. الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أستضيف فيها ثلاث ضيفات. الحلقة خاصة اليوم ليست مع ضيف واحد لإلقاء الضوء على هذا الملف، تساقط الشعر عند النساء والرجال، ما هي الأسباب الخفية والعلاجات الحديثة. سعيدة إذن باستضافتي للمرة الأولى ضيفاتي دكتور علياء المعلل، استشارية في أمراض الجلد في مستشفى ميدكير، الدكتورة نبيلة راشد الاختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميلية والأمراض المنقولة جنسيا، وهي أيضا رئيسة قسم الأمراض الجلدية في مستشفى ميدكير، والدكتورة غيدة قضاحة الاستشارية في الغدد السم والسكري في مستشفى ميدكير. إذن أهلا بكنا ضيفاتي. كما ذكرت سنلقي الضوء على هذا الملف الهام جدا، أي امرأة لا تخاف على شعرها، أي رجل ليس لديه رهاب الصلع. إذن سنتحدث عن هذا الموضوع، وأذكر بأنكم تستطيعون مشاهدة الحلقة على رابط اليوتيوب الذي وضعته شاهيناز. شكرا شاهيناز، وشكرا للتنسيق لحلقة اليوم. نتابع مسابقتنا بهدف تحسين صحتكم والسهر عليها إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية مع إحدى ضيفات الحلقة اليوم. ما عليكم سوى الإجابة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا سلفا لتصوير الفيديو، وشكرا لإخراجك كل حلقات الصحة المستدامة صوت وصورة. تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة. مقولة اليوم هي التالية: تساقط الشعر ليس دائما مشكلة تجميلية، بل قد يكون رسالة يرسلها الجسم ليكشف عن خلل يحتاج إلى تشخيص وعلاج. وسنبدأ بتعقيب منك دكتورة نبيلة.
1: مساء الخير وشكرا أهلاً على هذا اللقاء الجميل، وإحنا ثلاثة يعني حيكون إن شاء الله رائع وممتع ومفيد.
0: نعم.
1: أنا أهم شيء زي ما قلتي أنت، لأنه الشعر هو مرآة لداخل الجسم الأمراض كلها، ولازم أنا بهتم بالتشخيص المبكر. لما الإنسان أول ما يتأخر، أول ما يحس بدأت شوية تساقط يزير عن المال، فلازم نشخص إيرلي العلاج، نلاقي العلاج المناسب. والنفسية هذا يؤثر كتير على ثقة النساء والرجال بأنفسهم، يعني حتى أحيانا عمره 20 سنة بس يلاقي فاميلي هيستري أبوه أخوه عمامه بلش يصلعوا، فتلاقيه متوتر، بيجون شوية خفيف وجاي متوتر بده علاج بسرعة. فالعلاج المناسب زي ما أنت تفضلتي والموضوع رائع، بيحدث فرق كبير بالناحية النفسية، وهي أهم شيء نهتم فيها.
0: شكرا دكتورة نبيلة راشد. دكتورة غيداء قضاحة، أنت كاستشارية في الغدد السم والسكري، ما تعقيبك على مقولة اليوم؟ تفضلي.
2: أولا يسعد مساكم جميعا.
0: أهلا.
2: بالضبط، هو مثل ما قالوا الأخوات الدكاترة دكتور نبيلة دكتور عادية وحضرتك، أنه هو الشعر مرآة لما يحدث داخل الجسم، فالوصول إلى التشخيص الدقيق جدا مهم، لأنه مشكلة تساقط الشعر هي بس مش مشكلة فردية، هي بتدل على أمراض ومشاكل جوا الجسم، فأكيد يعني ما بيضيف شيء على اللي قالوه.
0: نعم شكرا. سأوزع الأسئلة على كل من كنا حسب الاختصاص، وسأعود لي دكتور علياء. يا ترى دكتور علياء، ما أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعا لدى النساء والرجال؟ تفضلي.
3: الأكثر لدى الرجال تختلف من الرجال، في بعضهم يكونوا مشتركين، في بعضهم الرجال عندهم أكثر أو النساء أكثر. الأكثر لدى النساء اللي هي التغيرات الهرمونية اللي تكون مرتبطة بالحمل والولادة، ما بعد الولادة بعض الأحيان تكون لما تكون توصل النساء لانقطاع الطمس اللي هي المونوبوز، في بعض النساء اللي هم بالعشرينات والثلاثينات يكون عندهم متلازمة تكيس المبايض، هذه بعد تسبب تساقط الشعر. في الحين بين النساء والرجال بعد شيء مشترك اللي هي اللي حاصل الحين الحميات الغذائية القاسية والإبر اللي تنزل الوزن مثل المنجارو والإبر الثاني اليوقيفا والأشياء والمزنبك، هذه تسبب فقدان للوزن سريع وتؤدي إلى تساقط الشعر السريع بعد.
0: نعم.
3: لدى الرجال الصلع الوراثي الذكوري هو أكثر شائع.
0: نعم.
3: فمتى ننصح بمراجعة الطبيب إذا كان تساقط الشعر مفاجئ وكان شديد، إذا ظهرت مناطق صلع دائرية، لأن في بعض تساقط الشعر ما تكون مثلا وراثية اللي هي الصلع الوراثي، تكون ألوبيشيا أرياتا اللي هي الثعلبة، هذه دائما يعني ممكن يكون حتى تصيب الأطفال والمراهقين، وممكن يكون في عدوى فطرية، فيعني يجب استشارة الطبيب في هالحالات.
0: نعم، شكرا.
3: رجال أو نساء.
0: شكرا دكتورة علياء لشرحك الأسباب. دكتورة نبيلة راشد، يا ترى كيف يمكن للاختصاصيين مثلك مثل دكتورة علياء ودكتورة غيداء التفريق بين التساقط الطبيعي والتساقط المرضي؟ تفضلي.
1: التساقط الطبيعي سؤالك رائع جدا.
0: شكرا.
1: هو لازم لما يقول المريض دائما بقول له بيجي بقول فقط بقول لك يوميا من 100 شعرة ل 50، يعني ما تخاف هذا النورمال.
0: نعم.
1: نورمال التساقط، اذا زاد عن 100 شعرة وكمية بيجي يوميا عارفة بيجمعوا كتلة الشعر وبيجيبوا لنا اياها المرضى.
0: نعم، معقول
1: لهالدرجة؟ والله العظيم لهالدرجة بيخافوا، بقولهم
0: بتعديهم
1: بيقوليها بكيس وبيجيبوه
0: بتزينيها ولا بتعدي الشعرات؟
1: ما بعد بقولهم مش معقول، لانه حجمه ممكن شعرها طويل.
0: نعم.
1: مش عددهم صح. نعم. ولا لا
0: صح صح
1: تتأثر. تاني شيء لما يشوفوا هيك بيخافوا يمشطوا شعرهم. انا بدي تثقيف، بدي برنامجك يكون يوصل، المهم مشطي شعرك، ما تخافي حبيبتي، مشطي ولا ما مشطي حتوقع واقعة شعرة.
0: نعم.
1: كمان نغسل شعرنا، لو ديلي غسلتيه مش مشكلة، انت بتحسي شعرك ضايقك في حكة I can't، يعني في اشي توتر، لما تغسلي بتحسي براحة نفسية نشيطة، راحة الكتلة الدهن، راحة القشرة. فكمان هذا حتى الشامبو مهتمين كتير أنواع شامبو، لاتريد بتلاقي رف كبير وبتشتروا كلكم شرين، هذا أنا من خبرتي مش مشكلة. انت شو اللي ريحك، كل انسان غير عن التاني، بس تعمل الشامبو اللي ريحني، لان لو تفكري يدوب ثواني مع المي راح ينغسل مش هيقعد على راسي. فهي هي كمية. بعدين عنا الشعر له 4 مراحل نمو. مرحلة النمو اللي هي اكتر شيء انت دائما بتسألي، نسبة 95% بتقعد نمو الشعر الانجل من 2 لـ6 سنوات. في ناس عشان هيك شعرهم قصير، في ناس طويل، اللي طوله من عند ربنا، دايما بيجي بقوله بدي دواء أطول شعره، ما بقدر. هاي في ناس من عند ربنا.
0: نعم.
1: في ناس بس 2 سنين بعدين بتوقع الشعرة، هذا الانجل مرحلة النمو. عندنا ننتقل لمرحلة الانتقال الكاتيجن، بتقعد من 2 لـ3 أسابيع. هاي بس انتقال لوين؟ لمرحلة الراحة، عند الراحة الكاتيجن هذا بيوقع الشعر بعد 3 شهور بده يوقف. عشان هيك أوقات إحنا بنشوف في فترة الشعر بوقع كتير، فإحنا إلا إذا زاد كتير عن حده لاحظت الفرق، ساعتها بنبتدي نهتم ونشوف العلاج.
0: نعم، شكرا دكتورة نبيلة. دكتورة غيداء قداحة، أنت كاستشارية في الغدد السم والسكري، يا ترى ما العلاقة بين اضطرابات الغدد، الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟ كيف يؤثر مرض السكري على صحة الشعر وفروة الرأس؟ تفضلي.
2: علاقة جدا وطيدة بين مش بس مرض السكري، مرض السكري واضطراب الهرمونات الثانية مثل هرمونات الغدة الدرقية، أو مثل ما لمحوا الأخوات كمان مثل أزمة التكيسات المبايض.
0: نعم.
2: هيدول يمكن أكثر مشاكل هرمونية ومشاكل في الغدد الصماء، بالإضافة للسكري طبعا ممكن تعمل تساقط شديد في الشعر.
0: نعم. ما هي الآلية؟ نعم. لماذا دكتورة غيداء يحدث تساقط الشعر جراء حدوث خلل واضطرابات في هذه الهرمونات؟ ما الذي يحدث؟ نعم. ما هي الآلية
2: بالضبط؟ خلينا نشوف مثلا متلازمة التكيسات المبايض هي الأكثر شيوعا يعني بين النساء والفتيات في السن.
0: يلي تغير اسمه وصار اسمه متلازمة المبيض متعددة الغدد الصماء والأيضية.
2: والحمد لله اللي غيروا اسمها لأنه الاسم القديم كان جدا مضلل صراحة.
0: نعم.
2: وكان عندنا مشكلة لما نقول للمريضة بقولها إنه أنت عندك تكيسات المبايض immediately دغري بتقلي لا دكتورة أنا عملت ألتراساوند وما طلع عندي تكيسات. وجود التكيسات بالمبيض بالألتراساوند مش ضروري لحتى نقول إنه المريض عنده متلازمة التكيسات. فالمريضة ممكن يكون عندها متلازمة التكيسات والسونار التصوير المبيض
0: لا يظهر
2: طبيعي.
0: نعم.
2: لا يظهر.
0: نعم نعم.
2: فوجود تغيروا الاسم الحمد لله، يمكن هلأ صار المرضى بيقدروا يعني يستوعبوا الاسم الجديد.
0: نعم.
2: بشكل أفضل.
0: نعم.
2: بمتلازمة التكيسات أكثر شيء المشكلة هي بصير اضطراب بالهرمونات الذكورة.
0: نعم.
2: يا أما بيكون ارتفاع بمعدلها بالدم، أو حتى معظم النساء الحقيقي بيكون معدل هرمونات الذكورة بالدم طبيعي 100%، لكن الفوليكلز الهير فوليكل هي بتكون كتير متحسسة لمفعول هرمونات الذكورة. فهو هذا من أهم الأسباب لتساقط الشعر بمتلازمة التكيسات. اضطراب الغدة الدرقية كان زيادة نشاط أو خمول بالغدة الدرقية كمان بيؤدي لتساقط الشعر.
0: نعم.
2: الناس اللي عندهم سكري كمان له علاقة
0: مقاومة الأنسولين
2: بالدورة الدموية بمقاومة الأنسولين.
0: نعم.
2: بالدورة الدموية بالوصول الدم بالشعيرات للبصيلات الشعر،
0: يعني التغذية
2: التغذية. نعم. والتربية بالضبط.
0: نعم.
2: هذا كمان بيؤدي إلى تساقط الشعر.
0: نعم. شكرا دكتورة غيداء. أعود إليك دكتورة علياء المعلى. ويعني أنت ذكرتي أنه عدة أمراض جلدية قد تتسبب بتساقط الشعر في فروة الرأس مثل الالتهابات الصدفية الثعلبة. يا ترى هل العلاجات التي تعطونها في هذه الحالات الخاصة مختلفة عن العلاجات في حال حدوث تساقط شعر طبيعي يعني ككل موسم؟
3: طبعاً. إذا كان مثلاً عدوى فطرية طبعاً تعطيهم مضاد للفطريات.
0: نعم.
3: سواء عن طريق الفم وعلاجات موضعية. إذا كان مثلاً المريض عنده ثعلبة، ثعلبة هي تعتبر من الأمراض المناعية وتؤمنون ديزيز.
0: نعم.
3: فعلى حسب بتعرفين شكل الصلع وكميته وانتشاره في الرأس أو في أماكن أخرى من الجسم، في أدوية موضعية، في إبر نعطيهم مثلاً إبر كورتيزون موضعية، في بعض الأحيان إذا ما في مواد تعمل سنسيتايزيشن للجلد على أساس أنها تنشط بصيلات الشعر ويطلع الشعر. في عندنا حين أدوية جديدة اللي هي يسموها جاك إنهيبيتر، هاي حق المرضى اللي ما يعني آخر الستيج الأخير إذا. هاي طبعا ما تنعطى حق المرضى مثلا اللي عندهم تساقط شعر طبيعي أو اللي عندهم الوراثي، طبعا هاي ما تنعطى، هاي بس لبعض الحالات اللي هي مثل الألويشيا أرياتا اللي هي ثعلبة. في عندك مثلا أمراض ثانية بعد مناعية، في بعض الأحيان يتساقط الشعر للأدوية بسبب أدوية.
0: نعم.
3: مثل أدوية السرطان، مثل أدوية أخرى ممكن تسبب تساقط الشعر، أدوية الضغط، أدوية أخرى بعد تسببها مثل أدوية مياعات الدم. في بعد يعني هاي أسباب كثيرة، هاي أسباب في أمراض مناعية مثل الذئبة الحمراء بعد تسبب تساقط الشعر.
0: نعم. وهل العلاجات هل تسمح باستعادة الشعر المفقود بالكامل أم لا؟
3: ممكن تسمح، ممكن.
0: نعم.
3: ممكن على حسب الحالة، كل حالة تختلف عن حالة عن حالة. فبس نعم. ممكن أن يعني يتشافى الإنسان ويطلع الشعر، خصوصا في الألوبيشيا أرياتا. أحيان العلاجات الجديدة الحمد لله يعني تجيب نسبة نجاح كبيرة، يعني ممكن 90% ساعة 100% الشعر يرجع.
0: نعم، شكرا دكتورة نبيلة راشد. أعود إليك، والسؤال الذي يهم الجميع الآن، ما هي الفحوصات الأساسية التي تساعدكم أنتم كاختصاصيين وأطباء على تشخيص أسباب تساقط الشعر؟ يعني تحدثنا عن الأسباب، ولكن كيف تصلون إلى التشخيص الدقيق؟ تفضلي.
1: احنا اهم شيء لما يجي المريض بدنا نسهل له الموضوع، فنبتدي زي بيقولوا الساينتفك جايد لاين خطوه خطوه.
0: نعم.
1: اهم شيء لما يوقع الشعر الفيريتين، نشوف الهيموجلوبين لما نقص بالنسبه الفيريتين، مش بس الحديد، الفيريتين اوقات بيكون نورمال 30 50، كنا نقول 30 از نورمال، لا فوق ال 50 60 70 لازم يكون الفيريتين على اساس هو لما يكون ناقص كثير بيعمل تساقط للشعر. بدنا نعمل فيتامين بي 12، الزنك نشيك، زي ما قالت الدكتوره غيداء الغده الدرقيه جدا مهمه، تي اس اتش عاليه او واطيه، فاول ما يكون التساقط وبيطلع حوالي 30-40% في مشاكل بالثايرويد بالغده الدرقيه، مهم جدا فيتامين دي ونص. احنا يمكن هون اللي خبى من الشمس، ففيتامين دي عندنا خصوصا من الناس البشره السمراء، البشره البيضاء بتمتص اكثر الشمس، هاي ضروريه هاي التحاليل نعملها.
0: نعم شكرا. يا ترى ما هي احدث العلاجات الدوائيه المتاحه لعلاج تساقط الشعر اليوم دكتوره نبيله؟
1: هذا مهم جدا. هلا نبتدي أول شيء، لأنه صرنا نقول زي ما قالت دكتورة علياء ما عاد في خوف لا صلع بعد اليوم، لأنه كتير تطور العلم، وحتى الأبسط شيء نبتدي بالبسيط كمان، المينوكسيديل في الريجين الـ 5% والـ 2% هو يبتدي للرجال وللنساء وحتى الأطفال إذا عندهم صلع وراثي أو شديد، فأنا ممكن نعطي أن very safe topical موضعي الريجين المينوكسيديل. في بعده إذا بنبتدي بعد المينوكسيديل إذا نشوف النتائج، إذا في نقص كذا بنبتدي بنعطي سبليمنت فيتامين، إذا بياخد من جاره أو نزل وزنه قبل ما ينزل الوزن كمان بنعطيهم سبليمنت، نقولهم البروتين مهم، هاي الأشياء ضرورية، الراحة النفسية، النوم المبكر. كمان في إشي مهم جدا اللي كل النساء أنا بدي أثقف ومهم جدا، الكيراتين، المعالجات الكيميائية المتكررة للشعر، تجنب
0: نعم. يعني الصبغات، المواد الكيميائية، أجهزة تصفيف الشعر،
1: هذا كله بقول لك ما لا مؤذي جدا،
0: نعم.
1: بيحرق لك شعرك بوقع لك وما بتلاقي لحظتها بعدين،
0: نعم.
1: تيجي تبكي.
0: حتى مجفف الشعر؟
1: لا أنا بقولهم جففوا بس مش الحرارة العالية، الحرارة المفرطة للشعر هاي نتجنبها، حتى ما تنعمل واحدة وشعرها مبلول غير صحي، أحسن تنشف دائما نتحمم على طول بالنام كمان هذا غير صحي، نشفي شوية بس ما تكون حرارة مفرطة هاي النه. وبعدين زي ما قال الدكتورة في علاجات حديثة الجاك إنهبيتر، أنا عندي حالات كثيرة وزملائي الدكاترة التانيين الصلع اللي توتاليس أصلع كامل بنات وأولاد ونساء، هلأ ما شاء الله شعر طالع بعد مدة بس نضلنا نستعمله لأنه بحل هاي المشاكل الأوتو أميون ديزيز، فعامل يعني حالة نفسية رائعة لما الواحد يكون أصلع بعدين يصير له، بس بده استمرارية وبده الواحد يطول باله، يعني ما في أمل، نعطي أمل.
0: نعم.
1: كمان بدي أحط مايكون بنت على الخلايا الجذعية، ممكن بسمعوا كتير بالعيادات الخارجية التجميلية زملائي، هي مكترينة إحنا زيادة على اللزوم بنضيف، يعني أنا بحطها آخر إشي بالبوكس، الخلايا الجذعية بتنفع لناس مش كل ناس، أنا جربتها. بعده في البي آر بي ناخد البلازما البليتليت أحيانا الإكتزوم، بس ما بحب ينحط كإنجيكشن على الرأس، ممكن نعمل له زي ميزوثيرابي أو ريدو فريكونسي مايكرونيدل بيساعد الأوعية الدموية، زي المينوكسيديل شو بيعمل بأول بلد سبلاي الأوعية الدموية، أنا دايما بقوله كمان في إشي فاهمينه غلط، المينوكسيديل ريجين إذا وقفناه بقوله بوقع لك شعرك، غلط، هاي المعلومة مهم جدا، وقفت الدواء وقف مفعوله بده استمرارية،
0: نعم.
1: ونتيجته بتبين بعد شهرين، بده صبر
0: نعم.
1: يستمر 6-8 شهور، عندنا حالات كثيرة رائعة وإمبروفمنت من جست تو أبلاي المينوكسيديل.
0: نعم، حتى للنساء صح؟ للنساء بنسبة قليلة، للرجال بنسبة 10%.
1: هاي كمان النقطة من خبرتي.
0: نعم.
1: في 2% للنساء، 5% للرجال.
0: نعم.
1: أنا بعطي 5% تاع الرجال للمرأة وللرجال. للمرأة وانس ديلي، لأن بدها تاخد 2% 12 ديلي، ما في وقت، ما حدا عنده وقت وما حدا بيلتزم.
0: نعم.
1: فال 5% المينوكسيديل ريكين وانس ديلي للمرأة، وللرجل مرتين باليوم.
0: نعم.
1: المرأة وانس ديلي كتير رائع. وفي حبوب المينوكسيديل لو دوز التابلت المينوكسيديل رائع جدا وما إله فايدة أو very low side effect.
0: نعم.
1: أنا طولت فخليني أوقف لأحد غيري.
0: نعم، شكرا. دكتورة، أعود إلى دكتورة غيداء. يا ترى أنت كاختصاصية في الغدد الصم والسكري، برأيك متى يحتاج مريض تساقط الشعر إلى متابعة مشتركة بين طبيب الجلدية وطبيب الغدد الصماء؟
4: سألي دكتورة نبيلة على طول بتحول لي المرضى.
0: إذن
4: يا ديفينتلي لما بيكون يعني علاج تساقط الشعر هو أهم شيء، التشخيص الدقيق.
0: نعم.
4: بدون ما نوصل للسبب الرئيسي للتشخيص الدقيق ما فينا نعالج. فأكيد المرضى لما بتحول لي دكتورة نبيلة لحتى نستبعد في أي مشاكل بالغدة الدرقية، هذا من أهم الفحوصات. إذا شكينا إنه المريض عند المريضة عندها متلازمة التكيسات المبايض، بهاي الحالة طبعا بيتحولوا لعندي ونعملهم الفحوصات الهرمونية المناسبة وبيبدأ العلاج. العلاج يمكن شوي مختلف عن العلاج اللي بيستعملوه دكاترة الجلدية حسب الحالة طبعا.
0: نعم.
4: إذا كانت المشكلة من الغدة الدرقية كثرة نشاط بنعالج فرط النشاط، في خمول بالغدة الدرقية بنعالج الخمول، إذا المريضة عندها تكيسات بالمبايض يعني جزء من علاجها، من علاج تكيسات المبايض له عدة أوجه، بس واحد من الأوجه هو طبعا تتارجت تساقط الشعر والمشعرانية اللي بتصير بالوجه وبالجسم. بنعطيهم أدوية اللي هي بتشتغل ضد هرمونات الذكورة، ضد هرمونات مفعول هرمونات الذكورة مثل دواء مثل السبيرونولاكتون. في بعض الحالات بنستعمل حتى أدوية منع الحمل اللي هي كومبايند فيها استروجين بروجستيرون لتظبيط، لحتى تظبيط الدورة، وكمان بتساعد بموضوع المشعرانية وبالتالي كمان بتساقط الشعر.
0: نعم، شكرا. سؤال لكنا أنتنا الثلاثة وكل منكنا ستجيب طبعا. ما هي أبرز المفاهيم الخاطئة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول علاج تساقط الشعر؟ يعني هيك شي مرة كنتوا عم بتشوفوا إنستغرام أو تويتر وشفتوا معلومة قلتوا غريب، هذه المعلومة الخاطئة لديها الكثير من المشاهدات وربما المرأة والرجل بيتأثروا فيها. سنبدأ بك دكتور علياء المعلى.
3: أعتقد أن هم يعني يبالغون في استعمال البي آر بي والخلايا الجذعية.
0: نعم، هذا
3: أعتقد أن في مبالغة يعني في النتائج، في نتائجها.
0: نعم.
3: لأن هي تساعد لكن مش حل جذري ولا يعني تأثيرها بسيط يكون.
0: نعم.
3: الخلايا الجذعية البي آر بي والستيم سيلز.
0: شكرا دكتورة نبيلة راشد. أي معلومة هيك شفتيها على وسائل التواصل وقلت كم هي خاطئة حول علاج تساقط الشعر؟
1: زي ما أنا قلت، أنا يمكن قلت عن الشامبو، قلت في زيوت طلعت كم من أنواع من الزيوت
0: والخلطات. أنا أرى الكثير من الخلطات.
1: شفتي وبتشروه وبتحطوه، ما نرقي مع ضعيف جدا جدا يعني. دراسات يا دوب اللي هي أدوية اللي أنا قلت على حتى اللي مطلعين دعاية عن الريجين مينوكسيديل بيخافوا الناس تستعمله، لأنه لهلأ بدي هذه يعني النقطة هاي، بس إنه ما يخافوا من الدواء، وقفوا وقف مفعوله زي النبات، تسقيه مي تعطيه وقفتي عنه المي بيرف مش إنه،
0: ولكن ليس توقيف الدواء سيؤدي إلى تساقط الشعر. نعم.
1: لأنه مثلاً زي اللي عنده السكر ضغط يوقفه يعني.
0: نعم.
1: دواء السكر ولا هذه اللي أنا بدي إياها نحاول ونركز ونسمع الطبيب ونسأل أوقات طبيبين ثلاثة لنتأكد، لأنه أحيانا رأي واحد مش كفاية، دائما الإنسان رأيين ثلاثة. نعم. وفي أدوية ثانية اللي بيخافوا منها زي الفينسترايد دوسترايد، كمان بتساعد لما الإنسان مريض نفسيا ومتضايق، فبتعطيه الدواء وتقولي له سايد إفكت، تفهميه صح؟ نعم. بيعمل مشاكل جنسية أو بس لما نوقفه. نعم. بتروح. نعم. السايد إفكت.
0: نعم. الكثير من المستعملين يشكون من تأثير على الرغبة الجنسية وعلى القدرة الجنسية. شكرا دكتورة غيداء قداحة، أي معلومة هيك تودين أنت تصحيحها أو في يوم من الأيام رغبتي بذلك عند رؤيتك لمعلومة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ تفضلي.
4: هلا مش كثير من المتابعين لوسائل التواصل.
0: منيح جيد.
4: بس يمكن حدا مقرب لإلي جدا من الأهل.
0: نعم.
4: كانوا مقتنعين إنه في شركة عم تبيع الخلايا الجذعية، يعني عبارة عن لوشن عن بحطوه على السكالب.
0: نعم. سائل
4: بحطوه على جلدة
0: فروة الرأس.
4: فالخلايا الجذعية ما بتنباع بأبول يعني.
0: نعم. فهيدي معلومة
4: كثير من هالمعلومات هيدي.
0: نعم. نعم. شكرا. يا ترى في نهاية الجزء الأول وقبل الانتقال إلى أسئلة مستمعينا، ما هي النصائح اليومية للحفاظ على شعر صحي وكثيف؟ سنبدأ بك دكتورة علياء، ثم دكتورة نبيلة، ثم دكتورة غيداء، تفضلنا.
3: أعتقد أن احنا ممكن نتفق كنا على نفس الشيء، إن هو لا يخاف الإنسان بغسيل شعره، عادي لا تغسله يوميا، لا تخاف مثلا إنها تستعمل المينوكسيديل إذا كانت مش حامل، إذا ما كانت مش مرضع، وإذا كانت تحس بأي شيء إن تساقط الشعر عندها غير طبيعي، تروح عند دكتور على أساس يفحص إذا كان فيها نقص شيء من البروتينات أو شيء من الفيتامينات أو أي مرض ثاني مثل ما قلنا قبل، الغدة أو التكيس المبايض. يعني إن شاء الله إذا اهتمت بهالأشياء إنه يكون عنده healthy life، وشعره يكون تأكل يعني أكلها يكون منتظم، أكلها يكون صحي، فما أعتقد أنه بيكون في مشكلة. تأخذ فيتامين سبليمنت، فما أعتقد بيكون إن شاء الله يكون عنده هيلثي، شعره يكون جيد.
0: نعم.
3: نفس الشيء اللي هي ما تستعمل الأدوات هذه اللي تحرق الشعر، وما تستخدم المواد الكيماوية اللي تسوي تمليس، تعرفين كم اللي تسوي تنعم الشعر مثل البروتين اللي يتكلمون عنه، الكراتين، هالأشياء اللي يحطونها في الشعر، مواد كيميائية على أساس أن هي تسوي ستريترينج للهير، لكنها في هذا الوقت تخلي الشعر يعني.
0: نعم. شكرا دكتورة علياء المعلى. دكتورة نبيلة راشد بشكل سريع تفضلي.
1: لأن قالت عليا أنا بس في مثل نام بكير وشوف الصحة كيف
0: بتصير. جيد.
1: وغذاء بروتين جيد ينوع الواحد.
0: قرأت معلومة مهمة معك حق دكتورة نبيلة، إنه إذا نمنا قبل الساعة 10 مساء الجسم عنده فرصة يصلح نفسه بشكل أسرع. صح.
1: الهرمونات في هرمون الشعر الميلاتونين ما بيطلع ريليس إلا بالليل والسكون، فنستفيد منه. هاي معلومتي بس.
0: شكرا دكتورة غيداء قداحة، معلومة تضاف إلى المعلومات السابقة، تفضلي.
4: يعني وقت بيكون في تساقط الشعر يركز الواحد أنه يلاقي التشخيص الدقيق لسبب تساقط الشعر أكيد.
0: نعم.
4: وبالتالي علاجه.
0: شكرا جزيلا لكن دكتورة علياء المعلى، دكتورة نبيلة راشد، دكتورة غيداء قداحة. طبعا سأعود إليكن مع أسئلة مستمعينا التي طرحت عبر صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج صحة المستدامة، على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949، أو من خلال اتصال بنا إلى استوديو البث المباشر 00339693 3 2 3 3 1 4 أو تحت رابط اليوتيوب. إذن ننتظر كل مشاركاتكم، ننتظر كل أسئلتكم، والأجوبة ستكون مع ضيفاتي دكتورة علياء، دكتورة نبيلة، ودكتورة غيداء، كل حسب اختصاصة. شكرا، شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا أيضا شاهيناز، أعود إليكم إذن بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الجو.
1: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
2: أرحب بكم مستمعين مجدداً ومجدداً. أرحب بضيفاتي دكتور علياء المعلّة الاستشارية في أمراض الجلد في مستشفى ميدكير، معنا على الخط من الإمارات مباشرة. دكتورة نبيلة راشد الاختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميلية والأمراض المنقولة جنسيا، هي رئيسة قسم الأمراض الجلدية في مستشفى ميدكير. تحية أيضا لك دكتورة نبيلة، وأيضا دكتورة غيداء قضاحة الاستشارية في الغدد الصم والسكري في مستشفى ميدكير أيضا. إذن لدينا ثلاث ضيفات اليوم. ألقينا الضوء على الملف التالي: تساقط الشعر عند النساء والرجال، ما هي الأسباب الخفية والعلاجات الحديثة، وتحدثنا عن كل ذلك. ونبدأ الآن بأخذ أسئلة مستمعينا. سنبدأ بهذا السؤال، وصلنا من السودان. مساء الخير، تحياتي لك سونيتا ولكل الدكتورات المميزات. سؤالي: ما هو سبب تراجع الشعر في مقدمة الرأس، يعني منطقة الصدغين، عند شاب ب28؟ هل الضغوط النفسية والتعرض اليومي للتدخين السلبي الإلكتروني يؤثر على صحة الشعر؟ وسؤال أخير: هل تؤثر الوحدة السلبية على صحة الشعر أيضا؟ إذن دكتورة نبيلة تفضلي.
3: شكرا على هذا السؤال. شكرا. ومعظم الرجال بيعانوا منها.
2: نعم.
3: زي ما قال، هو معظم الأسباب التدخين لازم نخففه أو يبطل إله. الغذاء الصحي إذا كان بياخد نزل وزنه فجأة، وأهم شيء بهذا عند الرجال زي ما قال الدكتورة عليا، هرموني، لأنه الأندروجين والتستوستيرون، الأندروجين بيعلى فبيصير، وجينات وراثية. إلا يكون حدا من العائلة، مش شرط الأبو أو العم، ممكن الجد الأبل. فأكثر شيء عند الرجال الجينات الوراثية والعامل الهرموني، وطبعا تدخين، زيادة الوزن. لازم زي ما قالت الدكتورة غيداء نشيك كمان الغدد، نشيك الإنسولين ريزيستنس ومقاومة الإنسولين، زيادة الوزن. فهاي المشاكل أهم شيء.
2: نعم، شكرا. وننتقل الآن إلى رسالة صوتية وصلتنا من مستمع لنا في قطر.
4: مساء الخير مدام فريدة، يعطيك العافية. شكرا لك للدكتور على البرنامج. سؤالي للدكتورة بعد السلام: أنا عملت زراعة شعر منطقة الأمامية، والدكتور أعطاني، يعني لي سنتين أو ثلاث سنوات عملها، أعطاني مينوكسيدين عيار 5. في ضرورة لاستخدامه يعني بعد الزراعة لهالفترة هاي، ولا بوقفه؟ شكرا لي، يعطيك العافية.
2: شكرا لك دكتور علياء. هل من الممكن أن تجيبي؟
5: يكون من الأفضل أن يستمر عليه المينوكسيدين، يعني ما في مشكلة ليش يوقفه، أحسن يستخدمه على أساس لما يرجع تساقط الشعر، لأن لازال عنده تعرفين مشكلة الهرمونات والوراثة موجودة. فعساس ما يصير لسوء الحالة مثلا يرجع يتساقط الشعر اللي زرعه، المينوكسيدين مهم أن يكمل عليه.
2: نعم شكرا. وننتقل إلى مصر. ننتقل إلى مصر مع هذا السؤال. وصلنا تحية طيبة للصحة المستدامة لسونيتا للطبيبات: ما هو علاج القشرة، وهل القشرة تسبب تساقط الشعر؟
3: بيجونا كتير بيعانوا من القشرة والجلد الدهنية، وهي أنا دائما بقولهم مش مرض، هاي حالة إذا كونديشن. فلازم نهتم بشعرنا، شفنا فيه دهون قشور حكا ينغسل الشعر ديلي. أحيانا بيسبب التساقط الشعر، مش معظم الناس، فلازم نعمل شوية تريتمنت، يشوف أي دكتور جلدية وعلاجه سهل لزيادة الجلد الإفرازات الدهنية. وأحيانا إذا كتير شديدة وما تحزن ممكن نعطي very low dose الأزيتروتينوين.
2: نعم شكرا. لديك سؤال أيضا موجه لك دكتورة نبيلة من مستمعتنا عواطف، تعيش ما بين سوريا وإيطاليا، بتقول: شكرا على هذا

0: بيان ولكن ليس بيانا مشتركا عن الأطراف الأربعة، إنما بيان مشترك عن قطر وباكستان فقط.
1: نعم موسى، ما أهم ما جاء في البيان الباكستاني القطري؟
0: أهم ما في هذا البيان هي أن المفاوضات مستمرة ولن تتوقف بعد التهديدات ترامب للإيرانيين، ولكن طبعا وضعت برنامجا واضحا وشكلت لجان فنية لمتابعة تنفيذ البنود التي وردت بمذاكرة التفاهم، ونتحدث عن لجنة فنية واضحة لمتابعة النقاش حول البرنامج النووي الإيراني، حول مضيق هرمز، وحول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وأيضا لجنة لمتابعة تطبيق وقف اطلاق النار في لبنان، والتواصل بين يعني الدولتين الإيرانية والأمريكية مع الدولة اللبنانية من أجل حل هذه المسائل. هناك طبعا قرار واضح بوقف الحرب في لبنان، هذه المسألة تبقى متعلقة مرتبطة بشكل خاص بنوايا إسرائيل. تبان خلال الأيام الماضية أنه حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي لم توقف إسرائيل الهجمات في جنوب لبنان إلا بعد أن هددت في نهاية مطاف إيران بعودة إقفال مضيق هرمز وقبل حضور بورجنستوك حيث عقدت هذه المفاوضات. وصلت الأمور في لبنان إلى تحقيق هدنة، ولكن حتى الآن هذه الهدنة تبقى هدنة هشة جدا.
1: شكرا لك موسى عاصم، وفد مونتيكارلو الدولية للمحادثات الأمريكية الإيرانية بسويسرا، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل. قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم معك لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
2: صباح الخير محمد.
1: البداية مع صحيفة ليزيكو، حرب بلا جدوى وسلام لا يفيد أحد.
2: يقول الكاتب على خطى الرئيس ويلسون، وقع دونالد ترامب اتفاقا في فرساي يخلد في التاريخ، لكن لأسباب سلبية عند قراءته لا يسع المرء إلا أن يصدم بالاختلال الذي يكشفه ويعكسه. فبمناسبة انطلاق كأس العالم، يضيف الكاتب، يمكن تلخيص الأمر بعبارة طهران 1 واشنطن 0. هذا الاتفاق رسخ النظام ونسي الشعب الإيراني، كما فقدت أمريكا مصداقيتها وتعرضت إسرائيل للإذلال بحسب قوله. يرى الكاتب أن الغطرسة السياسية لدى واشنطن وتل أبيب أسهمت في تقوية النزعة القومية داخل إيران، كما أدى التهديد بإغلاق مضيق هرمز إلى منح طهران ورقة ضغط مؤثرة على الاقتصاد العالمي. إقليميا، دفعت الحرب دول الخليج إلى البحث عن تهدئة مع إيران، فبينما تراجع النفوذ الأمريكي لصالح الصين على الساحة الدولية. في الختام يقول الكاتب، رغم ما اعتبره النظام الإيراني انتصارا، فإنه قد يواجه تحديات خلال مرحلة السلام إذا بلغ في تقدير قوته أو تجاهل التحولات الداخلية المتسارعة.
1: صحيفة لوموند لميس، إسرائيل في مواجهة غضب الولايات المتحدة.
2: يشير المقال إلى تصاعد غير مسبوق في التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة بعد انتقادات حادة وجهها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لإسرائيل، محذرا من مهاجمة الإدارة الأمريكية أو عرقلة الاتفاق الموقع مع إيران. هذه التطورات تسببت في إحراج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان يعول على علاقته الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز موقعه السياسي. غير أن ترامب غير موقفه تجاه الملف الإيراني ووقع اتفاقا مع طهران اعتبرته إسرائيل متساهلا، كما كشفت الأزمة حدود القوة الإسرائيلية واعتمادها على المساندة الأمريكية خصوصا في مجال الدفاع الجوي. يرى المقال أن إسرائيل أصبحت أكثر عزلة دوليا، إذ فقدت جزءا كبيرا من الدعم السياسي والشعبي خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، ما يثير مخاوف بشأن مستقبل علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن.
1: قانون الهجرة، خلاف بين ميلوني وماكرون حول مراكز الترحيل، عنوان مقال في صحيفة لوبينيو.
2: نعم محمد، بعد دخول ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيز التنفيذ، يشهد الاتحاد الأوروبي خلافا متزايدا بشأن إنشاء مراكز العودة للمهاجرين خارج أراضيه. فبينما تدعم كل من إيطاليا والدنمارك إقامة هذه المراكز في دول خارج الاتحاد من أجل تسهيل إعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، تعارض فرنسا وإسبانيا هذه الخطوة، وحظيت المبادرة بدعم 19 دولة أوروبية، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبرا أنها تتعارض مع القيم الأوروبية وحقوق الإنسان، فضلا عن التشكيك في فعاليتها بعد تعثر تجارب مماثلة بين بريطانيا ورواندا وإيطاليا وألبانيا. هذا الخلاف يعكس استمرار الانقسام الأوروبي حول سياسات الهجرة بين من يدعون إلى تشديد إجراءات الإبعاد ومن يفضلون حلولا تراعي الاعتبارات الإنسانية

0: والقانونية.
1: صحيفة لو فيغارو: الصين ترى في صمود إيران دليلا على جدوى استراتيجية لخنق تايوان ببطء.
0: تتابع الصين الحرب بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها مختبرا استراتيجيا لاستخلاص الدروس المتعلقة بتايوان. فرغم دعمها للمفاوضات الرامية إلى تحقيق سلام دائم، حذرت بكين من أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدا في وقت تستفيد فيه من انشغال واشنطن بالشرق الأوسط. ترى الصين أن صمود إيران أظهر محدودية استراتيجية قطع الرأس وعدم قدرة الضربات العسكرية على إسقاط الأنظمة بسرعة، كما أبرزت الحرب أهمية اللامركزية في القيادة العسكرية، وهو ما يثير تساؤلات داخل الجيش الصيني الذي يعتمد هيكلا أكثر مركزية. يقول الكاتب: تستخلص بكين من التجربتين الإيرانية والأوكرانية أن التفوق العسكري لا يضمن النصر السياسي، وأن الحروب الحديثة تمنح أفضلية للدفاع والطائرات المسيرة والأسلحة منخفضة الكلفة.
1: صحيفة لاكخوا: في أرمينيا يولد طريق ترامب الأمل وعدم الثقة على حد سواء.
0: تقع بلدة مغري الأرمينية على مسار طريق السلام، أو ما اعتبره الكاتب طريق ترامب، الذي يهدف إلى ربط أذربيجان بتركيا عبر أرمينيا وفق اتفاق وقع العام الماضي برعاية أمريكية. ورغم أهمية المشروع، لم تشهد البلدة أي أعمال إنشائية حتى الآن. الحكومة ترى أن المشروع قد يساهم في تحقيق السلام وتعزيز التجارة بين أوروبا وآسيا، وفي حين يأمل سكان مغري أن يؤدي مرور البضائع والمسافرين إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، يبدي آخرون مخاوف من النوايا الأذربيجانية. من جهته يؤكد رئيس البلدة أن المشروع يحتاج إلى الوقت والصبر قبل ظهور نتائجه. ورغم غياب الأشغال الميدانية، بدأت أسعار الأراضي بالارتفاع وظهرت بوادر اهتمام من مستثمرين، ما يعزز الأمال بأن تشهد البلدة تحولا اقتصاديا في السنوات المقبلة.
1: ونختم لميس مع صحيفة ليبراسيون: موجة الحر تظهر قدرا كبيرا من التضليل والخداع من جانب الحكومة.
0: محمد: حذر عالم المناخ كريستوف كاسو من خطورة موجة الحر المبكرة التي تضرب فرنسا، معتبرا أنها أكثر تواترا وطولا وشدة، وقد تعادل موجة عام 2003. وأكد أن الموجات المبكرة تتسبب بأضرار أكبر لأنها تؤثر على المدارس والعمال، كما الزراعة والنظم البيئية في مرحلة حساسة من الموسم. انتقد كاسو وصفه بغياب الحكومة وضعف الخطاب السياسي بشأن التغير المناخي، معتبرا أن الخطط المعلنة تبقى طموحة على الورق لكنها تفتقر إلى الوسائل والتمويل الكافي. كما حذر من أن التكيف مع ارتفاع الحرارة لا يمكن أن ينجح دون خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وبينما دعا كاسو إلى تسييس موجات الحر وتحميل السياسيين مسؤولياتهم، أكد أن مكافحة تغير المناخ تتطلب تحولا مجتمعيا شاملا يضمن العدالة الاجتماعية وحق الجميع في الحماية من الحر الشديد.
1: شكرا لك لميس زين الدين، كنت معنا في قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. I never knew what I did wrong. I never knew.

0: أنتم دائما في الاستماع لفترة صباح مونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. بعد أقل من دقيقة من الآن سيكون لكم موعد مع موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك.
1: بعد الموجز مباشرة مستمعينا ننتقل إلى فقرة ضيف قاعة التحرير، وتستضيف فيها سميرة والنبيت استضيف الصحفي السنغالي تيرنو بشير من دكار لتسليط الضوء على أسباب اهتمام الصحف المحلية بشكل مثير ولافت بمجريات كأس العالم.
0: في النشرة الرقمية ستكون لكم جولة على أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع نيلة صليبي.
1: ونختم هذه الساعة بإعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية،
0: وهو إعادة لنقاش أمس من إعداد وتقديم سميرة والنبي، والذي جاء بعنوان مفاوضات سويسرا تختبر سلوك طهران على وقع تهديدات ترامب وعلى رأس الساعة المقبلة. نشرة إخبارية مفصلة من إعداد وتقديم رولا أبي حيدر، فابقوا معنا.
1: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
0: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك، تفضلي نجوى.
2: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت إيران والولايات المتحدة في ختام الجولة الأولى من محادثاتهما في سويسرا أنهما اتفقتا على إنشاء خلية لخفض التصعيد مع لبنان لوقف العمليات العسكرية، كما اتفقتا على إنشاء خط اتصال لتجنب وقوع حوادث في مضيق هرمز، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر عن الوسيطين باكستان وقطر اليوم. هذا وأكدت الولايات المتحدة أنها تتوقع أن تستمر المحادثات مع إيران في سويسرا طوال الليل وفي الفترة المتبقية من الأسبوع لمناقشة جميع القضايا. من جهته أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن أمله في فتح صفحة جديدة خلال المحادثات، واصفا اجتماع سويسرا بالتاريخي. وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا أكدوا من جانبهم بعد اجتماع في القاهرة أهمية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سريع وناجح لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وضرورة أن يضمن أمن واستقرار دول الخليج. في لبنان، رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في البلاد بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تبقى قواته في جنوب البلاد طالما اقتضت الضرورة. نفى الرئيس السوري أحمد الشرع سعي بلاده إلى التدخل عسكريا في لبنان، حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكان اضطلاع دمشق بدور في هذا البلد. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية مساء أمس تعيين الدبلوماسي جهاد مقدسي المتحدث السابق باسم الوزارة خلال عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد مستشارا للشؤون الأمريكية. أصيب 54 شخصا وفقد 18 آخرون في الانفجار الذي وقع مساء أمس في منطقة راس دفان الصناعية في قطر، التي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم، نتيجة حادث تقني على ما أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم. في كولومبيا، فاز المحامي البارز المدعوم من الولايات المتحدة أبيلاردو ديلا أسبريا بفارق ضئيل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تحول حاد نحو اليمين في البلاد، حيث تعهد بشن حرب على تجار المخدرات. أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيرة. نهاية هذا الموجز الإخباري،
0: شكرا لك نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: في فقرة من قاعة التحرير تستضيف سميرة والنبي الصحفي السنغالي تيرنو بشير من داكار لتسليط الضوء على أسباب اهتمام الصحف المحلية السنغالية بشكل مثير ولافت بمجريات كأس العالم 2026.
1: في فقرة من قاعة التحرير أسعد باستضافة اليوم الصحفي السنغالي تيرنو بشير من داكار. مرحبا بك عزيزي تيرنو في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بك تيرنو. اليوم سنتطرق إلى موضوع بعيد عن السياسة ومواضيع أخرى، سنتطرق للرياضة كما فعلت جل الصحف السنغالية. من اللافت والمثير هذا الاهتمام الخاص لكل الصحف السنغالية بمجريات مباريات كأس العالم 2026 بعيدا شيئا ما عن التطرق لما هو سياسي وغيره. ما هي أسباب هذا الاهتمام غير المسبوق تيرنو بشير؟
2: فكما تعرفون أن الصحف أو الإعلام السنغالي في هذه الأيام اهتمت بشكل كبير عن مجريات كأس العالم لكرة القدم، وهذا الدليل على أن الحضور المنتخب السنغالي كان حضورا يعني يعول عليه كثيرا لتمثيل ليس دولة السنغال فحسب، لكن القارة الإفريقية بشكل عام. ولذلك نرى أنه من كان هنالك أحداث سياسية داخلية، لكن الإعلام السنغالي حقيقة في هذه الفترة يعني اهتمت وانهمكت بشكل كبير جدا عن الأحداث التي تجري الآن في موسكو أو كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أن أحداث كرة القدم، يعني كيف أن المنتخب السنغالي دخل في هذه الأحداث وكيف كان مواجهته الأول مع المنتخب الفرنسي، والذي في نهاية المطاف خرج المنتخب السنغالي بخسارة على المنتخب الفرنسي، وكيف يستعد وتستعد المنتخب السنغالي للمباراة القادمة. في الحقيقة فهنالك اهتمام مثير وكبير جدا للإعلام السنغالي عن الأحداث لكرة
1: نعم. وكالة الأنباء السنغالية وهي الوكالة الرسمية للأخبار كتبت عنوان عريض واهتمت في مقالتها بهذا الموضوع، وعنوان العريض الهدوء والسكينة يسودان في عرين الأسود. ما هي رمزية هذا العنوان وأهمية تتبع مجريات الرياضة وكرة القدم؟ نعم،
2: المباراة القادمة والتي تكون بين المنتخب السنغالي والمنتخب النرويجي، فتعتبر مباراة مهمة جدا للمنتخب السنغالي، لأن السنغال إذا لم تحصد على ثلاثة نقاط خلال هذه المباراة سوف تعتبر كارثة، وربما سوف تصعب مهامها لمجاوزة المرحلة الأولى يعني من هذه المجموعة، والتي تعتبر مجموعة صعبة حيث أنها تضم الفريق الفرنسي والذي تعتبر أقوى أو من أقوى المنتخبات العالمية، والمنتخب النرويجي الذي يعتبر منتخبا قوي جدا، والمنتخب العراقي. فلذلك يعتبر في هذا الظرف بالذات ليس وكالة الأنباء فقط من تصدر بهذا العنوان، لكن أكثر الصحف السنغالية تداولت هنالك داخل العقيدة المنتخب السنغالي يعني صمت حذر جدا، وأيضا هذا صمت الحذر داخل العقيدة السنغالي هو الملاحظ أيضا داخل الساحة الميدانية هنا في السنغال، وإن كانت هنا نقاشات عن المباراة القادمة، لكن الصمت الحذر هو سيد الموقف في انتظار هذه المباراة، والتي تعتبر مباراة مهمة جدا، حيث أننا ذكرنا في البداية المنتخب السنغالي ليس السنغال فحسب، كان يعول على هذا المنتخب، لكن القارة الإفريقية كلها كانت تعول على هذا المنتخب. الشباب لتقدم نتائج مهمة ونتائج جيدة في أحداث كرة مناسبة أحداث هذه كرة العالم.
1: شكرا الصحفي السنغالي تيرنو بشير، كنت معنا من داكار، شكرا جزيلا لك وحظ سعيد للمنتخب السنغالي وحظ سعيد للمنتخبات الأفريقية والعربية في هذا الملتقى العالمي لكرة القدم، وإلى اللقاء. شكرا تيرنو.
2: شكرا أستاذ سميرة.

0: جولة على أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
1: مع نيلة الصليبي.
2: أهلا بكم في النشرة الرقمية. ابتكارات التكنولوجيا: الصين تشحن طائرتها المسيرة وهي في الهواء، ومايكروسوفت تطلق وكيلها الذكي سكاوت، وعندما تغني الخوارزميات ديزر تعلن الحرب.
3: لمن يهمه الأمر؟
2: كشفت منصة البث الموسيقي ستريمينج الفرنسية ديزر عن أرقام تعكس الارتفاع المتسارع لعدد المقاطع الموسيقية المولدة بالذكاء الاصطناعي، التي باتت تمثل 44% من إجمالي المقاطع الموسيقية الجديدة المرفوعة على المنصة، بمعدل يناهز 75,000 مقطع يوميا، أي ما يزيد على 2,000,000 مقطع شهريا. غير أن هذا الانتشار الواسع لا يعني رواجا فعليا، فاستهلاك هذه المقاطع لا يتجاوز 1 أو 3% من إجمالي عمليات الاستماع، فضلاً عن أن 85% منها يصنف احتيالاً، مما دفع شركة ديزر إلى حرمان هذه المقاطع من تحقيق الربح. كما أعلنت ديزر عن وقف تخزين النسخ عالية الدقة من مقاطع الذكاء الاصطناعي.

0: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duelia.com. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور محمد عروس لفتح ملف: ما علاقة التوتر المزمن بآلام الأعصاب؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-7-29-49-72. الصحة المستدامة مع سنيتا ناظر.
1: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان لحمود.
2: أهلا بكم، نستهل النشرة بالعناوين: وفد إيران المفاوض يعود إلى طهران، والوسطاء يعلنون عن تقدم لافت في المباحثات، هدوء حذر في لبنان، وإسرائيل تؤكد بقائها في الجنوب، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته، وموسكو تغلق مطاراتها بعد هجوم عنيف بالمسيرات.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. عاد الفريق الإيراني المفاوض برئاسة قاليباف إلى طهران بعد 18 ساعة متواصلة من المحادثات في سويسرا، هذا فيما تستمر المباحثات التقنية بين الجانبين طيلة هذا الأسبوع. الوسيطان الباكستاني والقطري أعلنا التوصل إلى التفاهم على آليات عدة، لا سيما فيما يتعلق بلبنان ومضيق هرمز. من إثيوبيا،
3: أفرزت الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في منتجع بورغنستوك السويسري خريطة طريق تمتد 60 يوما، تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي ينهي الحرب ويؤسس لمرحلة تفاوضية جديدة. ورأت سويسرا أن الظروف أصبحت مهيئة للانتقال فورا إلى محادثات فنية، ما يعكس وجود أرضية مشتركة أولية بين الطرفين رغم حجم الخلافات المتراكمة. فيما يتعلق بلبنان، جاء الاتفاق على إنشاء خلية لإدارة النزاعات بإشراف الوسطاء بهدف ضمان الالتزام بوقف العملية العسكرية ومنع انهيار التهدئة الهشة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقد تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا مشتركا من مسؤولين أمريكيين وقطريين، تناول آليات تثبيت وقف إطلاق النار وإمكان تشكيل إطار عملي لمواكبة تنفيذ التفاهمات. كما شملت المباحثات ترتيبات خاصة بمضيق هرمز عبر إنشاء خط اتصال مباشر لتجنب الحوادث وضمان سلامة الملاحة التجارية بعدما أثار إغلاق المضيق مخاوف واسعة على أسواق الطاقة العالمية. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات كبيرة، فإسرائيل تؤكد استمرار وجود قواتها في جنوب لبنان، وحزب الله يرفض أي ترتيبات أمنية إسرائيلية، فيما لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيدا وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني.

0: وقبل ذلك بساعات دعا وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا عقب اجتماعهم بالقاهرة إلى ضرورة أن تأخذ المرحلة المقبلة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في عين الاعتبار مشاغل دول المنطقة، لا سيما ما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية. أصيب 54 شخصا وفقد 18 آخرون في انفجار وقع مساء أمس في منطقة رأس لفان الصناعية القطرية، والتي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم، نتيجة حادث تقني. هذا ما أعلنته وزارة الداخلية القطرية صباح اليوم. إلى بريطانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته هذا الصباح بعد أقل من عامين في منصبه في ولاية اتسمت بانتكاسات سياسية وبشعبية متدنية جدا. من لندن، هدى الحسيني.
1: سيتم انتخاب زعيم جديد قبل عودة البرلمان في سبتمبر، وسأبقى في منصبي حتى انتهاء الانتخابات. هكذا أعلن كير ستارمر استقالته من منصبه كرئيس للوزراء وزعيم حزب العمال، وقال إن قراره جاء بعد حديثه مع الملك في وقت سابق من هذا اليوم، وأنه يصب في مصلحة البلاد. جاءت الاستقالة بعد أن استسلم ستارمر لضغوط من المشرعين داخل حزب العمال الذي ينتمي إليه بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب في الانتخابات المحلية على مستوى البلاد الشهر الماضي، والتي أدت إلى التمرد. قال كير ستارمر إن حزبه كان يسأله عما إذا كان الأكثر أهلية لقيادة البلاد في الانتخابات العامة المقبلة، مضيفا: لقد سمعت الإجابة. وأكد أن كل قرار اتخذه خلال فترة ولايته كان يصب في مصلحة البلد الذي أحبه. ماذا سيحدث الآن؟ سيؤدي أندي بورنهام الذي قد يحل محل ستارمر اليمين الدستورية اليوم في ويستمينستر كنائبا عن دائرة ماكرفيلد بعد فوزه في الانتخابات الفرعية التي جرت الأسبوع الماضي. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
0: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أشادت بكير ستارمر بعيد إعلانه الاستقالة، واعتبرت أنه ساهم خلال ولايته في تعزيز أمن أوروبا وأوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا منذ أعوام على حد تعبيرها. من جهتها، أعلنت إيطاليا أن قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين يوم الأربعاء في ظل مساعي القارة للعب دور أكبر في محاولات إنهاء الحرب في أوكرانيا. إذن الحكومة الإيطالية قالت أن بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وبولندا ستنضم إلى هذا الاجتماع. في أوكرانيا دائما أغلقت أو في روسيا أغلقت سلطات الطيران الروسي مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة صباح هذا اليوم بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها، حيث شنت كييف هجوما بالطائرات ردا على قصف موسكو لمدنها. أخيرا، تستعد أوروبا هذا الأسبوع لموجة حر جديدة متصاعدة الشدة، ما دفع دولا كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، منها إغلاق المدارس في فرنسا وإلغاء رحلات القطارات في بلجيكا. نهاية النشرة، شكرا لكم.
2: مراسي ميشا خليل.

0: الحياة ليست بحثاً عن الذات، ولكنها رحلة لصنع الذات. اخلق من نفسك شيئاً يصعب تقليده. أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذه الكلمات للفيلسوف الإغريقي سقراط، كلمات ملهمة ومحفزة تحديداً بالنسبة للفنانين الذين يبحثون دائماً عن نفسهم في فنهم، محاولين ابتكار أعمال خاصة بهم ومتميزة، كالفنان الذي نستضيفه اليوم أحمد حميدات للحديث عن مسيرته وعن معرضه الأخير الذي يحمل عنوان كافكا في فلسطين. نخصص المراسي أيضاً للمؤرخ الفرنسي مارك بلوك الذي يدخل إلى البونتيون أو مقبرة العظماء في 23 من يونيو تكريماً لمسيرته، ودخوله رمزي لأنه المؤرخ الأول الذي يدخل إلى هذا الصرح الذي يكرم عظماء الأمة. تحياتي لكم وأهلاً بكم في مراسي اليوم. أتمنى أن تمضوا برفقتنا وقتاً طيباً.
1: رقصة مع القدر.
0: عندما نتحدث عن أهم الشخصيات الفكرية الفرنسية في القرن العشرين يبرز اسم مارك بلوك. لماذا يدخل إلى مقبرة العظماء؟ لأنه وبكل بساطة يستحق ذلك، ولكن أيضاً لأنه كان مؤرخاً وأستاذاً جامعياً ومقاوماً. ولد في عام 1889 في مدينة ليون الفرنسية، شغف بالتاريخ في سن مبكرة، لكن لم يشغف بالتاريخ كما كان يدرس آنذاك. المؤرخون كانوا في تلك الحقبة يهتمون بالملوك والمعارك والأحداث السياسية الكبرى، لكن مارك بلوك كان يسعى إلى فهم حياة المجتمعات وكيفية تفكير الناس، لذلك اهتم بالفلاحين والمعتقدات الشعبية والذاكرة الجماعية. وفي سنوات العشرينيات أسس مع زميله لوسيان فيفغ مجلة ليزانال ديستوار إيكونوميك إي سوسيال، أو ما يمكن ترجمتها بالسجلات التاريخية الاقتصادية والإجتماعية. وهذه المجلة أحدثت ثورة في علم التاريخ، وكان طموحهما كتابة تاريخ أكثر حيوية وانفتاحا على الاقتصاد والجغرافيا وعلم الاجتماع. وقد أثرت هذه المقاربة الجديدة في كتابة التاريخ على أجيال من الباحثين من مختلف أنحاء العالم، وهذا طبعا سبب من أسباب دخوله إلى البونتيون. عايش مارك بلوك أجواء السنوات المجنونة، أجواء العشرينيات الصاخبة التي كانت مرحلة مهمة جدا في بدايات القرن الماضي على أكثر من صعيد. كانت سنوات نابضة بالحياة الفنية والموسيقية، وشهدت نهضة في المشهد الثقافي العام بفضل الفنانين والمبدعين القادمين من مختلف أنحاء العالم، ومنهم الأمريكية جوزيفين بيكر. نسمع إلى أغنية لها تعيدنا إلى أجواء هذه السنوات المجنونة التي عاش فيها مارك بلوك، أغنية تحمل عنوان جي دو زاموخ.

0: تابع الحديث عن المؤرخ الفرنسي الراحل مارك بلوك الذي يدخل إلى البانتيون أو مقبرة العظماء في 23 من يونيو. يدخل إلى هذا الصرح لأنه مات في سبيل المقاومة. طبعا كما ذكرنا كان مؤرخا وأستاذا جامعيا، لكنه كان في الوقت نفسه يحب وطنه وكان مؤمنا بضرورة الدفاع عنه، خاصة عندما يتعرض للهجوم أو الاحتلال. شارك مثلا في الحرب العالمية الأولى برتبة رقيب أول، ومن ثم برتبة كابتن، وحاز على عدة أوسمة. أتت بعد ذلك الحرب العالمية الثانية، وكان آنذاك في 53 من عمره، وكان أبا لستة أطفال، وكان باستطاعته عدم المشاركة في الحرب، لكنه انخرط برتبة كابتن. لكن بعد انخراطه بقليل هزمت فرنسا في الحرب، فحاول أن يستعيد نشاطه الجامعي، لكن الأمر كان معقدا بالنسبة له لأنه كان يهوديا، وحكومة فيشي الموالية للنازيين آنذاك كانت مناهضة للسامية ومنعت اليهود من أن يتبوأوا مناصب كبيرة وتحديدا في المجال الجامعي. لكن في عام 1942 انخرط مارك بلوك في المقاومة، وهذا الأمر أيضا لم يكن سهلا بالنسبة له، لأن المنخرطين في المقاومة كانوا شبابا وكانوا يعيشون بسرية تامة ويتنقلون من مكان إلى آخر، لكنه استطاع أن يجد لنفسه مكانا بالرغم من كل شيء، وبدأ بتنظيم البروباغندا بحكم كفاءته الجامعية وتحديدا في فن الكتابة. لكن في عام 1944 تم توقيفه من قبل الجستابو، عذب لكنه لم يعطي أي معلومات قيمة إلى أن تم تصفيته في 16 من يونيو من العام نفسه.
1: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons. D'autrefois...

0: شارل تريني وأونيا دوس فرانس رافقتنا من إذاعة مونتي كارلو الدولية. هذه الأغنية التي كتبت تحت الاحتلال النازي وهي أغنية تحمل حنينا وتحمل نبضا وطنيا عرفه المؤرخ الفرنسي مارك بلوك الذي يدخل إلى مقبرة العظماء في 23 من يونيو الجاري. طبعا من الأسباب التي أدت إلى هذا التكريم بدخوله إلى البانتيون هو عمله كمؤرخ. كما ذكرنا كان متخصصا بتاريخ العصور الوسطى وأحدث ثورة في كيفية التفكير بالتاريخ وتوسيع رقعة اهتمام هذا العلم بعلوم أخرى مثل الاقتصاد وعلم الاجتماع وعدم الاكتفاء بمعالجة التاريخ لأنه تسلسل زمني وإنما يجب مقاربته على المدى الطويل وعلى مدى العقود والعصور. وبهذه الطريقة يمكن إذن لهذه المقاربة أن تهتم بإشكاليات كبيرة ومعقدة تجعلنا نفهم الماضي لتفادي الأخطاء من أجل بناء مستقبل أفضل. وعندما نتحدث عن مارك بلوك لابد أن نتوقف عند كتابه لترانج دي فات أو الهزيمة الغريبة، كتاب ألفه في صيف عام 1940. في تلك الفترة كان كما كل الفرنسيين يشعر بالإهانة والصدمة بعد وقوع فرنسا في فخ الاحتلال النازي، وبدأ يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الموضوع وقام بدراسة معقدة مقيما الأسباب التي قادت فرنسا إلى الهزيمة، وحاول من خلال هذا الكتاب أن يعطي المفاتيح التي تساعد اليوم تحديدا النخبة الفرنسية من عدم الوقوع في نفس الخطأ مرتين. ما زالت أعمال مارك بلوك حتى اليوم مصدر إلهام لعدد من المؤرخين والأساتذة وحتى المواطنين الفرنسيين، ومسيرته كانت مسيرة من التفوق الفكري والالتزام في خدمة الديمقراطية وهي القيم التي تعترف بها فرنسا في كبار شخصياتها والتي تكرمها من خلال دخول هذه الشخصيات إلى البانتيون. إذن مارك بلوك يدخل إلى البانتيون في 23 من يونيو الجاري. مراسي. ونتابع المراسي مع الفنان أحمد حميدات، نتحدث عن مسيرته وعن معرضه الأخير في فرنسا الذي يحمل عنوان كافكا في فلسطين.
1: حكاية إبداع.
0: الفنان أحمد حميدات، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا وسهلا فيك ميشا، يسعدني ويشرفني.
0: نحن مسرورون باستضافتك للحديث عنك أولا كفنان وثانيا عن المعرض الذي يقام لك في أتوليه أرشيبال في مدينة تونير في فرنسا. هذا المعرض الذي يستمر إلى نهاية أول أسبوع من شهر يوليو القادم. أحمد حميدات، طبعا لنتعرف عليك يجب أن نتعرف على محيطك. أولا أنت من مخيم الدهيشي في بيت لحم وحصل على درجة البكالوريوس في القانون الدولي وحقوق الإنسان، درست الماجستير في نيويورك، يعني أنت قادم من بيئة قانونية نوعا ما، أنت فنان عصامي. أود أن أعرف كيف وصلت إلى الفن.
2: أولا يسعدني أن أكون ضيف هذا اللقاء، شكرا لك ميشا. بالبداية أيضا أود أن يعني أرحب بالمستمعين. فيما يتعلق برحلتي مع الفن، بصراحة هي رحلة نوعا ما طويلة. بدأت أنا أرسم وأنا بعمر تقريبا 12 سنة هيك شيء، يعني محاولات بدائية نوعا ما، وصادفتني وحلفني الحظ أني التقيت بفنان محلي فلسطيني أعطاني بعض الدروس بالرسم الأكاديمي، ومن ثم يعني انطلقت. كان طبعا في متابعة من طرفه لشغلي، وبعدها يعني اشتغلت على نفسي، كنت يعني أرسم بالبيت طبيعة صامتة، كنت أخرج للفضاء العام للمدينة أرسم الشوارع أرسم الأشجار. رسمت كثير صراحة بالرصاص قبل ما أنتقل للون قلم الرصاص والفحم، وأعتقد هذا ساعدني في بناء يعني ركيزة منيحة.
0: نعم
2: وبالجامعة كنت يعني من الزوار المداومين على كلية الفنون الجميلة، وإلي أصدقاء من هناك يعني من أيام الدراسة.
0: أحمد، هل صحيح أنه كنت ترسم على جدران المخيم مع الأصدقاء؟ يعني كنتوا تتجولوا في شوارع المخيم بحثاً عن المشهد المثالي الذي تحب أن ترسمه؟
2: يعني تنوعت الأسباب، كان هناك كثير مطالبات من جهات مختلفة، سواء من مؤسسات، من أفراد، أو أحياناً مبادرات مني برسم جداريات. تنوعت يعني المواضيع. أكثر شيء كنت أعمل رسم الشخصيات البورتري، كنت أرسم الشهداء، الأسرى، شخصيات سياسية قيادية يعني تعتبر يعني أعلام في التاريخ النضال الفلسطيني. وأعتقد من هون يعني أعطتني دفعة، بحيث أنه لاحقاً تعرفت على كثير فنانين وناس مهتمين بالعمل الفني والثقافي، وكمان باحثين أكاديميين كانوا يعني يزوروا المخيم يسألوني، ومرات يعني يعملوا مقابلات معي أثناء الرسم طبعاً. ويعني أعتقد هذا كان يعني نقطة تحول يعني في شغلي.
0: نعم، لكن ما يميز هذا العمل أحمد حميدات أنه الجدارية مثلا تأخذ وقت طويل، وهي يجب أن تكون كبيرة يعني عملاقة كي يراها الناس عن بعد. يعني الرسم الجداري مختلف عن رسم لوحة صغيرة أو رسم بورتري، ولكن هناك هذا التنوع في القياسات عندك. يعني يمكن أن ترسم رسمة صغيرة جدا، كما يمكن أن ترسم على جدار عملاق جدارية بالألوان. يعني أنت قادر على التعامل مع القياسات المختلفة بعفوية وبتلقائية.
2: نعم، شكرا لوصفك الدقيق، كثير لطيف منك. بصراحة نعم، هناك اختلاف بين الرسم الجداري والرسم على الكانفاس أو الورق أحجامه المختلفة. وما يميز العمل الجداري، ويعني الفنانين يعني اللي بسمعونا أكيد بعرفوا، أنه لما توجه وتشتغل على شغل جداري نعتمد إحنا شغل المساحات، ما بندققش على التفاصيل كثير، لأنه المساحة كبيرة فإنه لازم تعبي مساحات أكثر ما تهتم بالتفاصيل. بيكون في تركيز أكثر على الأوتلاين، التكوين، والتفاصيل يعني ما بنعطيها اهتمام كثير، يعني بنركز على الألوان، المساحات، والبالانس تاع العمل الجداري. بالنسبة للعمل على المساحات الأصغر، الورق والكانفاس، طبعا بيكون هناك يعني اعتبارات أخرى من ناحية الأبعاد، البعد الأول والثاني، وعناصر السيادة والتكوين والنسب والتناسب، كلها يعني بأخذها بعين الاعتبار. بس أنا بعتقد يعني نقطة أنوه لها، أنه العمل الجداري كثير بيساعد الفنان، لأنه الفنان بخرج من نطاق المرسم أو الاستوديو الخاص فيه أو المشغل، وبكون في الشارع مع الناس، بتعرف على الناس، بشوف انطباعات الناس، تعابير وجوهها، أصواتها، كيف بيعبروا عن يعني إعجابهم بالشغل أو عدم إعجابهم. فأعتقد هذا إشي كثير مهم. وكل عمل جداري أنا اشتغلته كان عبارة عن تحدي صراحة، لأن كل لوحة كان فيها إشي ما عملته من قبل، فكان نوعا ما بقدر أحكي لك تست لإلي، يعني امتحان إنه هل راح يزبط أو ما راح يزبط.
0: أحمد حميدات، ذكرنا بأنك فنان عصامي، وربما هنا أيضا تأتي العفوية في الفنون والابتكار أيضا، لأنه لم تؤطر في مدرسة معينة، ومن هنا التجريب في أعمالك موجود بشكل خاص. يعني أنت تعمل بوسائط فنية متنوعة، الألوان المائية، الأكريليك، الزيت، الحبر، الفحم، حتى التكنولوجيا الحديثة انضمت إلى مجموعة الوسائط الفنية التي تستخدمها، لكن نشعر بأنه هناك حرية كبيرة في عملك، أنه فنك هو أقرب إلى الفن المفاهيمي، لأنه في رمزية كبيرة في كل لوحة أو في كل رسمة تقوم بها، من خلالها تدخل إلى عمق التفكير الفلسفي الإنساني الذي يمسك من الداخل، وهو القضية الفلسطينية، أستطيع القول؟
2: شكرا لك على الوصف أيضا الدقيق. نعم، يعني أنا ما زلت يعني أعتقد، لأنه الرحلة الفنية طويلة جدا، والفنان يعني بطبيعته هو كالعالم، يجرب خامات، يجرب أدوات جديدة، يجرب مواضيع مختلفة. أعتقد كل أعمالي هي عبارة عن تجريب وبحث. مؤخرا أنا يعني بدأت أستكشف عالم الطباعة من 3 سنوات، بقدر يعني أتحدث يعني من بداية الحرب على فلسطين في الضفة وغزة ولبنان والمنطقة. بدأت أبحث في موضوع الطباعة، بداية توجهت إلى طباعة السيانوتايب ومعرضي حاليا بمدينة بلدة تونس. قسم كبير منه طبعات بتقنية السيانوتايب أو ما يطلق عليه الطباعة الضوئية أو الشمسية أو الطباعة الزرقاء. كان يعني نوعا ما مثل ما تفضلتي شيء عصامي، بدأت أبحث عن من ماذا ممكن أن أقوم بهذه الطباعة، ما هي المواد والأدوات. وجدت أنه بفلسطين لا تتوفر هذه المواد، فبدأت أبحث عن بديل لها، ووجدت بمختبرات الموجودة بالمدارس والجامعات أنه ممكن تجميع هذه العناصر الكيميائية وعمل محاليل التي تستخدم في طباعة السيانوتايب. وقمت بأول تجربة، استطعت يعني أن أعمل هذا المحلول، طبعا شكرا يعني لمساعدة يعني فني مخبري صديق لي كانت يعني داعمة للفكرة، ولكن محاولات الأولى لم تنجح لأنه كان هناك حلقة مفقودة في عملية الطباعة اكتشفتها لاحقا من خلال التجريب والتكرار. فأعتقد أنه العمل الفني يعني شيء مهم أن يكون هناك تجريب ومحاولات واستخدام خامات مختلفة. بعد السيانوتايب بلشت يعني بدأت أني أتوجه لموضوع طباعة الحفر على الخشب. أيضا معرض الحالي في تونيع توجد فيه هناك يعني مطبوعات من خلال الوود كات، الحفر على الخشب. وحاليا يعني أنا بطور دخول عالم السلك سكرين، طباعة السلك سكرين أو الطباعة الحريرية أو طباعة الشاشة. ويعني أعتقد أنه أجد نفسي بالطباعة يعني أكثر من الرسم بالريشة أحيانا.
0: أحمد حميدات، البورتريه هو أساس عملك، يعني تعبير الوجه تحديدا، وكأنه تبحث في تعبير الوجه عن ذاتك أيضا ربما، أو عن مرآة لأحاسيس لمشاعر إن كان أشخاص من فلسطين أو أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مثلا في معرض البحث عن الأزرق وهو واحد من معارضك، نجد هذه الوجوه كمان أيضا بتباين بين الظلال وبين الأبيض، يعني بين هذه الألوان التي تميل إلى الأزرق وهناك هذا التباين مع الأبيض. يعني هناك كأنه أيضا بحث عن الذات، بحث عن الغموض عند الآخر.
2: شكرا، يعني أشكرك على هذه الملاحظة. يعني أنا جدا يجذبني ويلهمني موضوع البورتري كموضوع في اللوحة، لأنه أجد في تعبير يعني وجوه في الوجوه ووجوه الإنسان ما يستدعي التنفيذ، إعادة تشكيله ورسمه ونقله أحيانا. يلهمني، لا أعرف لماذا، بحب كثير أني أرسم البورتريه بخامات مختلفة. فهو موضوع أنا يعني منذ سنوات عديدة وأنا أطور وما زلت أتعلم يعني في طريقة رسم البورتريه بالخامات المختلفة. وبالنسبة لي شخصيا أعتبر البورتريه يعني من أو رسم الفيجر بشكل عام يعني من أصعب الأشياء في عالم الرسم، لأنه خلل بسيط يستطيع المتلقي أنه يلاحظ أنه نعم البورتري هذا مش راكب، في إشي نوعا ما غير دقيق. الفيجر إذا كان مرسوم بعيدا عن النسب والتناسب والقياسات يعني المتعارف عليها، يستطيع المتلقي أيضا أن يلاحظ أنه نعم هناك إشي يعني غير دقيق. فموضوع البورتري يعني يحتاج من الفنان، والفيجر يحتاج أيضا من الفنان ممارسة وتعمق بالدراسة وملاحظة علاقة الأشياء ببعضها البعض. بتأخذ سنوات صراحة، وأنا ما زلت يعني بستكشف في هذا المجال. ومعرض يعني بشكرك أنك تحدثت عن معرض searching يعني for the blue، البحث عن الأزرق. هو ما حاولت أن أقوم به خلال هذا المعرض هو ليس عمل يعني تفاصيل الوجوه كما هي في الواقع، ولكن إمساك التعبيرات الموجودة على هاي الوجوه من خلال ضربات الريشة السريعة. فكل بورتري في هذا المعرض كان هو عبارة عن بورتري تم إنجازه فيما لا يزيد عن 40 دقيقة. واستغليت طبعا فترة الكوفيد 19، الجائحة كورونا، من أجل يعني إنتاج هذه البورتريهات المختلفة. وأعتقد أنه يعني المعرض لم يكتمل، أنه حاب أني أكمل فيه أيضا وأستكشف أكثر.
0: ربما المعرض القادم هو البحث عن الأحمر.
2: صارحك يعني أنه معرضي حاليا أنا أعمل على معرض يعني يضم الأزرق والسيانوتايب، استخدام يعني اللون الأزرق الأكريليك والسيانوتايب. وسميت المعرض يعني حاليا عملت زي ستيتمنت، كتبت مثل ستيتمنت كده كتبته انه راح يكون اسم المعرض العثور على الازرق. يعني انا مش
0: جميل.
2: انا لم اكتشف الازرق، ولكن انه شخصيا يعني وجدت نفسي فيها اكثر.
0: نعم، قبل أن ننتقل إلى الحديث عن معرضك الحالي الذي يقام في أتوليي أرشيبيل في مدينة تونير في فرنسا، أود أن أتوقف عند متحف فلسطيني في واشنطن. كنت أنت من المؤسسين لهذا المتحف، هو متحف الشعب الفلسطيني، كان ذلك في عام 2019 عندما كنت ما زلت في الولايات المتحدة الأمريكية. أود أن أتحدث عنه لأنه ربما من الأماكن القليلة في العالم المخصصة للفن الفلسطيني أو المخصصة لفلسطين بأكملها.
2: نعم، يعني اللي أتحدث عن هذا المتحف، بداية أود أن أنوه أن هذا المتحف تم تأسيسه من قبل يعني صديقي بشارة نصار، هو المدير التنفيذي والمؤسس. راودته الفكرة بإنشاء المتحف عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته لدرجة الماجستير، وتزوج هناك. وتعرفين يعني أن عندما الإنسان ينتقل إلى منطقة يحاول أن يستقر بها، فكان يبحث عن ذاته وكان يزور المتاحف والمؤسسات، فلاحظ أن في مدينة واشنطن دي سي تضم الكثير من المتاحف. يعني من زار واشنطن دي سي يعرف بأن بها العشرات من المتاحف، وتحتاج إلى وقت طويل للزائر أنه يزور كل هذه المتاحف. فلاحظ أن هناك متحف للشعب الصيني، متحف عن فيتنام، متحف عن الأفريكان أمريكانز، حتى يوجد متحف بيسموه البايبل ميوزيوم، ومتحف عن السكان الأصليين، ومجموعات متعددة من المتاحف، بعضها يعني لا يوجد له يعني علاقة مباشرة مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية. فسأل نفسه السؤال، لماذا لا يكون هناك متحف للشعب الفلسطيني؟ وبدأ على مشروع بناء متحف وتأسيس متحف. وكنت بحكم صداقتنا يعني من الناس الذين اشتغلوا مع بشارة على تجميع أعمال واستقطاب فنانين من فلسطين وتنظيم معارض جوالة في الولايات المتحدة. عملنا معرض في نيوجيرسي، في نيويورك، في واشنطن دي سي، في عدة يعني مواقع، وفي الميد ويست كمان في ولايات مثل ميزوري وكانساس. كان عندنا يعني معارض جوالة، وكانوا يطلقون علينا المتحف المتجول. وحلف الحظ، وحلف بشارة لاحقا الحظ، بأنه تمكن طبعا بجهد كبير، يعني ليس فقط الحظ، طبعا كان هناك كثير جهود، وشكر طبعا لكل الأصدقاء والجالية والداعمين يعني للفكرة. تمكننا من إيجاد موقع كموقع دائم لعمل المتحف. كان الموقع يعني صغير المساحة، ولكن مع السنوات يعني منذ عام 2019 لغاية اليوم توسع المكان، يعني قمنا بتوسعته. وحاليا المتحف يعني موجود على بعد يعني ميلين أو 2.5 كيلومتر من البيت الأبيض في منطقة تسمى الدوبن سيركل، ويزوره يعني المئات كل شهر. فأعتقد أنه يعني إشي جميل أن يكون هناك متحف يمثل القضية الفلسطينية في ظل غياب وجود سفارة فلسطينية أو بعثة فلسطينية دبلوماسية بعد يعني تولي دونالد ترامب للفترة الثانية من رئاسته، قام يعني بإغلاق السفارة. فيعتبر المتحف حاليا هو الجناح أو الملحق الثقافي بتمثيل فلسطين والقضية الفلسطينية وعمل المعارض وتسليط الضوء على كثير من الأمور الحقوقية والقانونية. فأعتقد أنه شيء جميل، وهو المتحف الأول لفلسطين. تم عمل متحف آخر لاحقا في ولاية كنتيكت، هو المتحف الثاني. وأنا يسعدني أن يكون يعني يكون هناك متاحف فلسطينية أكثر، يعني أعتقد أنه شيء إيجابي.
0: نعم، على كل حال رمزية قوية أن يكون هناك تمثيل على الأقل فني لفلسطين في العالم. أحمد حميدات، تبقى برفقتنا، نتابع معك الحديث دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: الفنان أحمد حميدات دائماً من إذاعة مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. نعود إلى حديثنا معك. طبعاً تحدثنا في القسم الأول من هذا اللقاء معك عن حياتك، عن تكوينك، عن كل ما أنجزته من خلال عصاميتك وتعلمك للفن، هذا الشغف الموجود عندك. أود أن أتوقف الآن عند المعرض الذي يقام لك في أتوليي أرشيبال في مدينة تونير في فرنسا، وهو ربما هذا المعرض الذي يحمل عنوان كافكا في فلسطين ربما هو قراءة بصرية لكل ما أنجزته حتى اليوم في طريقة تعاملك مع الرمزية الفلسطينية، هل هذا صحيح؟
1: نعم، لحد ما صحيح، لأنه نوعا ما يحتوي المعرض الحالي على الكثير من الرمزيات التي لها علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية. أود بداية أن أعطي سياق هذا، يعني أن أوضح سياق المعرض وكيف تم عمل هذا المعرض. بداية قمت بعمل معرض من خلال طباعة السيانوتايب في مخيم عايدة في بيت لحم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي. قمت بعمل إقامة في المخيم من خلال مؤسسة تدعى مركز شباب عايدة ومرسم 301، وتجولت بالمخيم طبعا بصحبة مجموعة من الشباب من المخيم والصبايا، وقاموا بمساعدتي بأخذ الكثير من الصور، ولمدة شهر كامل قمت بتجميع عدد كبير من الصور. بعض هذه الصور يعني كانت من ألبوم العائلات وبعضها من أرشيف المخيم، وقمت بتحميضها بتقنية السيانوتايب وطباعتها على قماش وتخيط هذه القطع القماشية لعمل خيمة معلقة. فقمت بعمل خيمة معلقة تحتوي على إنارة من الداخل، وكان الثيم المعرض أنه أسلط الضوء على قضية اللاجئين المستمرة والمعاناة المستمرة للاجئين في المخيمات في غزة والضفة. مثل ما بنعرف إحنا يعني لاجئين مخيمات في مناطق نابلس وجنين وطول كرم بفلسطين تعرضوا للتهجير للمرة الثانية. فأردت أن أوضح، أن أعمل رمزية من خلال الخيمة بأن حالة اللجوء ما زالت مستمرة، وأن وضع اللاجئ القانوني هو معلق مثل يعني تعليق الخيمة. أشكر أنا مرسم 301 ومركز شباب عايدة على مساعدتي يعني في عمل هاي الإقامة الفنية التي نتج عنها مشروع الخيمة المعلقة. أسميتها أنا فسيفساء الذاكرة، خيمة لا تعرف الاستقرار، وعرضتها لاحقاً. يعني كان هناك معرض في الشارع أجمع يعني الناس من مختلف الأماكن، وكان هناك طبعاً وزير الثقافة الفلسطيني، وكنا يعني لم أكن الفنان الوحيد، كان هناك أيضاً مجموعة من الفنانين اللي اشتغلوا على ثيم المخيم وعملوا يعني أعمال. كنا نركز على موضوع العمل الفني المجتمعي الارت انستليشن، فالفن التركيبي نوعا ما. كل فنان عمل عمل مختلف، وعملنا معرض، ولاحقا عملنا كمان معرض لنفس الأعمال اللي تم إنتاجها في هاي الورشة في مركز القطان اللي يحتوي أيضا على معرض في مدينة رام الله. وأثناء هذا المعرض في مخيم عايدة زارني صديق يعمل في المجال الفني من فرنسا، وتعرف على العمل ونال إعجابه، وقرر أن يكون هو الكوريتر أو من يقوم بعمل المعرض لاحقا في تونير في فرنسا. ومن هناك انتقل العمل إلى فرنسا، قمت بإعادة إنتاجه مرة أخرى، وإضافة إليه طبعات من الوود كات وأعمال أخرى بالسيانوتايب. يسألني الكثير ليش أنا اخترت اسم كافكا.
0: كنت سأسألك هذا السؤال لأنه كافكا ليس فقط كاتب في هذا المعرض، هو أيضا رمزية أخرى من هذه الرمزيات التي تجسد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
1: نعم، أنا عثرت على كافكا وأنا مدين له صدقا. أو هو عثر علي، لا أعرف.
0: عثرتما يعني على بعضكما البعض.
1: نعم، ربما ذلك. يعني كنت أقرأ يعني بالصدفة رواية من روايات كافكا، وبعد ذلك يعني رواية الميتامورفيسز أو المسخ أو المتحول يعني ترجمتها قد تكون، وبدأت بالتعمق في قراءة رواياتي لأنها يعني نالت إعجابي. بعدها قرأت رواية المحاكمة وفي مستعمرة العقاب وفنان الجوع هانجر آرتست، ويعني العديد، معظم يعني قصصي القصيرة والروايات، أو بالأحرى يطلقون عليها نوفيلا، يعني اللي هي أقصر من الرواية، أقصر من النوفيل تكون. ونلت يعني استحسنت كتابته وبدأت أربط الخيوط بين الواقع الفلسطيني ويعني عبثية كافكا في الكتابة. فوجدت أنه الكثير من الأحداث التي تحصل في فلسطين هي يعني مقلوبة رأسا على عقب. مثلا الاعتقال الإداري هو بالضبط مثل ما بحكي كافكا، أنه في رواية المحاكمة بجيبوا بطل الرواية وبنحط أمام المحكمة بدون ما يعرف سبب التهمة أو السبب الجنائي اللي هو يعني تم استدعائه لأجل المحاكمة. فنان الجوع بيحكي كمان عن التجويع والجوع ورمزيته. المسخ طبعا حالة التشرذم، حالة العبثية اللي بنعيشها، كثير من الأشياء يعني لها علاقة مباشرة مع كافكا. وأكثر ما شدني هو رواية، هي قصة قصيرة بالأحرى لا تتجاوز 3 صفحات، واسمها جاكلز أند أرابس، بنو أوى والعرب. بدأت أنا أربط الخيوط بين فلسطين والحركة الصهيونية وهذه الرواية يعني. وهناك من الكثير من النقاد يربطون هذه القصة بمعارضة كافكا لمحاولات الاستقطاب يعني اللي كانت تقوم فيها الحركة الصهيونية في الفترة اللي كان يتعرض لها اليهود للاضطهاد في أوروبا ومحاولة تهجيرهم إلى فلسطين. فبدأت بالعمل على هذا الثيم وإنتاج يعني أعمال لها علاقة مباشرة.
0: نعم، هناك هذا الانجذاب القوي إلى رواية فرانس كافكا، يعني طبعا هذا الأديب التشيكي، وهذه العباسية والرمزية الكبيرة هنا هي كيف يمكن إسقاط كافكا في المشهد الفلسطيني مع كل ما يحدث تحديدا في الأونة الأخيرة. فهناك هذا الواقع الكافكاوي إذا استطعت القول، اللي هو غير قابل للتفسير ولكن نستطيع أن نفهمه في نفس الوقت، يعني
1: ما.
0: هذا التناقض في
1: يعني
0: الفكر.
1: يشعرني يعني إذا قرأت عندي يعني أعمال كافكا، ولكل من قرأ أعمال كافكا يعني تقرأ الرواية تستشعر من خلال الأحداث بأنك متجه نحو

0: متابعتك.
1: خليني اقول لك محمود، تاني حاجة انا طبعا اتفاجئت، لان زي ما قلت في المشاركة الاولى انا كنت متوقع انه خلاص بعد الجون.
0: نعم.
1: يعني حتى دي غلطة كبيرة من المدرب بتاعهم. انت راجل معاك نقطة، انت بدور مجموعات، انت بتشتغل بالنقاط، انت مش عايز تكسب الماتش. هو كان عاوز يكسب الماتش، والحمد لله يعني تحية كبيرة لشوبير واداء الراقي. لولا شوبير يعني انا اساسا سعيد باختيار شوبير، لانه اخر فترة يعني حتى انت لو تفتكر الناس كتير ما كانتش مقتنعة بالشناوي. الشناوي يدخل ويلتحم ويعمل ويشيل بس بيجي بعدين يمسك رجله وبيتعب. ليه؟ لانه هو الراجل طويل وزي ما بنقول بالمصري غشيم شوية، فبيدر الوقت. انت فاهم ازاي؟
0: طيب
1: بيجي بعد كده انت
0: بتلاقي بس غشيم كان مسوية صعبة.
1: غشيم محمود. يعني مش بيحسب الخطوة، مش بيحسب تداعيات القرار.
0: نعم. يعني متسرع.
1: يطير يدخل في 4.
0: نعم.
1: يعني كأنك انت بتسوق عربية.
0: نعم.
1: وخلاص هتاخدها، وانما ليها عواقب.
0: طيب.
1: هتاخد حفرة ولا حاجة، انما ليها عواقب عليك، على صحة العربية، على سلامة الفريق. بيجي بعدين بيدمر الدفاع. يعني امبارح احمد فتوح، محمد هاني. انا بس نفسي حاجتين. اول حاجة الباص السريع، هو كان عاوز يشتغل امبارح على الباص السريع. في الشوط الاول ما توفقش، والحمد لله انه الشوط الاول خلاص 1-0، لانه لو كان اكتر من 1-0 وده على فكره كان وارد وكان ممكن يحصل، لو كان اكتر من 1-0 كان هيبقى المعادله في الشوط الثاني اصعب بكتير.
0: صحيح صحيح.
1: الشوط الاول الحمد لله خلاص 1-0. يا محمد هاني ارجوك بسرعه باصي الكوره، وباصي ان هو ياخدها وهو بيجري، ما يقفش ياخدها. ما هو ما يقف وياخدها الناس هتقف وهتجري. يعني في وقت، في مسافه، في اتنين. انت لو بصيت الكوره اكيد عارف، لو بصيت الكوره بسرعه وهو هياخدها وهو بيجري كانها ثرو، في اتنين هيتاخروا. فلو في مثلا داخل امام بسرعه ولا داخل صلاح ولا مرموش بسرعه، انت ممكن تعمل حاجه، ممكن تعمل شوت ان تارجت اساسا بالموضوع ده. هاني بيوقف، هو بيحب، عارف عقليه الاهلي لو بتتابعه، هو بيحب ان هو الناس تكون في اماكنها. هو دولي محترم بس لانه هو في اعتماد كبير جدا على هاني. انا كنت صراحة متوقع من فتوح كتير، انما خيب امالي والحمد لله.
0: هناك مباريات اخرى للمنتخب المصري يعني، وايضا حسام حسن لديه الفرصة اللي كي يستفيد من المباراة الاولى والثانية يعني في بداية المشوار. محمود بخيت علوم سأعود. نعم علوم سنعود لك. نختبر الاتصال مع حسين الناجي. حسين،
2: بالحقيقة المنتخب المصري، وانا ارى تقييم محمد صلاح 9.2 أعلى من أعلى التقييمات في كأس العالم.
0: نعم.
2: هذا دليل على أن صلاح الآن يعيش مع المنتخب أيام سعيدة جدا. صلاح من اللاعب الذي من اللاعبين الذين يتأثرون نفسيا، وأعتقد أن حسام حسن استطاع أن يخرج أفضل نسخة من محمد صلاح في هذه البطولة. عندما تكون في الشوط الأول تخسر 1-0 ويكون ممكن أن يسجل عليك أهداف أكثر وتعود في الشوط الثاني، إذن هذا الشيء يحسب للمدرب، قوة شخصية اللاعبين. مرموش كذلك حصل على تقييم 7.1، زيكو حصل على تقييم 8.6 بالعشرة. إذن لاعبي منتخب مصر توقوقوا على أنفسهم، حققوا المطلوب، وهو هنا المهم أن تحقق 3 نقاط.
0: صحيح.
2: ولا أن تسجل فقط في الشوط الأول.
0: طيب.
2: مباريات القادمة لمنتخب مصر عليهم أن يكون حذرين. الصدارة مهمة حتى في الدور المقبل، لأن يعني الدور المقبل هو مباراة واحدة تلعب.
0: صحيح.
2: تفوز تتأهل، تخسر ترجع إلى بلدك. إذن أنت بحاجة أن تختار طريق سهل، والطريق السهل يكون ضد المنتخبات التي تكون في المستوى الثالث. إذن عليه الفوز على إيران وكذلك تحقيق نتيجة إيجابية لضمان أن يكون في الأدوار المقبلة.
0: جميل. نحاول أن نمرر هذه المباريات بسرعة ودي حتى الآن يعني

0: مشاركة المنتخب التونسي كانت باهتة، ولكن لم نكن نتوقع أن يكون مسيرة المنتخب السعودي أيضا بهذا المستوى. كان هناك إعداد، كان هناك تحضير لهذا المنتخب، لكن يتعرض لهذه النتيجة بالأمس يعني مفاجئة.
1: صحيح، ولكن المقارنة حقيقة بين المنتخبين التونسية كارثة بحد ذاتها، ولكن بالنسبة للمنتخب السعودي الأمور مختلفة. يعني أولا كانت عدلة في مباراة الأولى هنا أمام إسبانيا، يعني هنا استفاقة للمنتخب الإسباني بشكل استثنائي، يعني كان
0: صعب حتى المنتخب السعودي.
1: نعم، يعني حتى منتخبات أفضل من المنتخب السعودي كانت سقطت ربما بفارق أيضا كبير أمام هذا المنتخب الإسباني. يامال بدأ المباراة، سجل هدف، أوياردزابال استفاق أيضا بعد مباراة سيئة أولى سجل مرتين. كان هناك سيطرة للمنتخب الإسباني منذ البداية، والمنتخب السعودي حاول أن يعني أن يصمد. صحيح هناك الكثير من الثغرات وهناك الكثير من المشاكل في هذا المنتخب السعودي،
0: والروح أيضا غابت الروح بالأمس في هذه المباراة
1: بشكل خاص، مشكلة ربما أيضا ثقة بالنسبة للاعبين، وأيضا خبرة يعني بالنسبة لهؤلاء اللاعبين. أغلبيتهم صحيح لديهم خبرة كبيرة على صعيد الدولي، خضوا الكثير من المباريات، ولكن في آخر موسمين لا يلعبون كثيرا مع أندياتهم. نذكر أن الدوري السعودي هو مكون بشكل خاص من لاعبين دوليين عالميين،
0: لم يشاركوا بشكل كافي في الدوري.
1: ربما هذه المشكلة التي يعاني منها أيضا مثلا المنتخب الإيطالي ومنتخبات أخرى، ولكن أعتقد أن هذه هي مشكلة المنتخب السعودي. المنتخب التونسي يعني لا مقارنة، هناك ربما موضوع بحد ذاته.
0: نعم، يعني محمد شحاتة فعلا يعني كانت تجربة صعبة للمنتخب السعودي، وهناك إحباط وحالة تذمر وغضب أيضا من الروح التي لعب بها المنتخب السعودي وليس الأداء.
2: في حقيقة الأمر يعني الحديث أن المشاكل كانت فقط في هذه المباراة، لا، المشاكل كانت حتى في المباراة الأولى أمام المنتخب أوروغواي. يعني شفنا بفضل حارس المرمى محمد العويس كان سبب رئيسي بالنسبة للمنتخب السعودي أنه يستطيع الوصول بهذه النتيجة بفضل حارس، وليس كان في مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للمنتخب السعودي. وأيضا المشكلة الكبرى أيضا بالأمس، يعني شفنا المنتخب السعودي، وهذه أول مرة بشوفها بالنسبة للمنتخب السعودي بالنسبة للمدير الفني تونس، كان بيلعب بخمسة مدافعين. أعتقد هذه الطريقة لم أرى المنتخب السعودي يلعب بهذه الطريقة صادقا، يعني دائما بيلعب بطريقة 4-3-3، لكن بالأمس شفنا كان في تأمين ودفاعي مبالغ فيه من المنتخب السعودي، واستطاع المنتخب الإسباني قتل المباراة في ربع ساعة الأولى. يعني أعتقد ده شيء صعب جدا. أعتقد أن كرة القدم السعودية في حاجة إلى إعادة الهيكلة مرة أخرى، لأنه أعتقد أنه عملية إسراء النجوم في الدوري السعودي أثرت بشكل كبير جدا على لاعبي المنتخب السعودي، لأن معظم لاعبي المنتخب السعودي لا يشاركون بصفة أساسية مع أنديتهم. بالتالي عملية استقطاب النجوم بالنسبة للدوري السعودي أعتقد كان لها تأثير، وفي حاجة إلى مراجعة هذه العملية مستقبلا بالنسبة لكرة القدم السعودية.
0: إذن سنتوقف مع فاصل ونعود لمواصلة المجلة الرياضية الأسبوعية خاصة بالمونديال 2026 في المكسيك، الولايات المتحدة وكندا.

0: كأس العالم لكرة القدم 2026.
1: متأهلون ومودعون للمونديال وغفشات أيضا وكواليس المونديال من مونتي كارلو الدولية برفقة الزميل وديع فيعاني. هلا وسهلا وديع.
2: مساء الخير. مساء الخير لجميع عاطف.
1: وفي الشوط الثاني أيضا نرحب بالأستاذ محمود بخية صاحب المحل الرياضي من اسطنبول. هلا وسهلا محمود.
2: أهلا بك.
1: وأيضا حسين الناجي من برشلونة. أهلا وسهلا كابتن حسين.
3: يا مرحبا. يا أهلا وسهلا.
1: الإعلامي والمحلل الرياضي محمد شحاتة من القاهرة.
4: أهلا بك أستاذ. أهلا بالأستاذ وديع.
1: إذن وديع نتلمس المنتخبات التي خرجت، المنتخبات التي تأهلت، المنتخبات التي في طريقها إلى التأهل. حتى الآن نستطيع أن نحصي منتخبات راحت من المونديال. خلاص
2: صحيح، هناك منتخبات لن تتمكن من أن تتأهل. تتأهل إذا تحدثنا عن المجموعة الأولى، هي مجموعة المكسيك. المنتخب المكسيكي كان أول من تأهل. المنافسة الآن على المرتبة الثانية، بشكل خاص كوريا الجنوبية على الأرجح ستكون في المرتبة الثانية وستتأهل. على الأرجح لن يكون هناك ثالث متأهل عن المجموعة الأولى. بالنسبة للمجموعة الثانية حتى الآن المنتخب القطري هو الذي خرج من المنافسة، الوحيد سويسرا وكندا سيتأهلان عن هذه المجموعة دون شك. المجموعة الثالثة مجموعة المغرب والبرازيل سيتأهلان. منتخب اسكتلندا ما زال باستطاعته أن يكون من بين أفضل ثالث
1: في المجموعة،
2: في المجموعات طبعا. بالنسبة للمجموعة الرابعة المنتخب الولايات المتحدة هو قريب جدا من التأهل، سيتأهل دون شك. خروج المنتخب التركي نهائيا بعد هزيمتين. المنافسة على المرتبة الثانية بين الباراغواي وأستراليا، هنا مفاجأة. المجموعة الخامسة ألمانيا ستتأهل، وكذلك الكوت ديفوار، الإكوادور وكوراساو. الأمور صعبة حتى الآن مع نقطة واحدة فقط للمنتخبين ومواجهات صعبة في الجولة الثالثة. بالنسبة للمجموعة السادسة منتخب تونس خرج من المنافسة، هولندا واليابان من نحو التأهل. وفي بالنسبة للمنتخب السويدي ستكون الأمور صعبة بعض الشيء. بالنسبة للمجموعة السابعة هنا المنتخب المصري قريب من التأهل، فيما
1: هو في الصدارة الآن.
2: هو في الصدارة. بلجيكا إذا ما فاز على نيوزيلندا سيتأهل هذا المنتخب أيضا. مجموعة الثامنة مجموعة إسبانيا، المنتخب الإسباني سيتقدم. ثم بالنسبة للمنتخب السعودي سيكون عليه الفوز على الرأس الأخضر في اللقاء الأخير كي يتأهل أيضا. بقية المجموعات حتى الآن خاضوا مباراة واحدة فقط.
1: إذن نبدأ مع حسين الناجي. حسين، تجربة المنتخبات التي خرجت حتى الآن، يعني نلاحظ هناك منتخبات عربية أكثر من أي منتخبات أخرى.
2: حتى تونس وقطر. نعم. حتى الآن طبعا بالنسبة للمنتخبات التي خرجت من المنافسة.
1: حسين،
3: بالنسبة للمنتخبات العربية، نحن أنا تعرف مثل ما تعرف حضرتك أنا أشاهد كرة قدم كل يوم من الفئات العمرية حتى فرق الدرجة الرابعة والخامسة هنا في إسبانيا. الاحترافية في كرة القدم تشاهدها هنا ليس فقط في أوروبا، أيضا لدينا إحنا الاحترافية، لكن احترافيتنا تختلف عن احترافية الأوروبيين. مثلا مباراتنا مع مباراة العراق مع النرويج، عندما تضع المنتخب النرويجي في كفة والمنتخب العراقي في كفة، على اللاعب أن يؤمن بنفسه، على اللاعب أن يجد أنه تأهل إلى كأس العالم. لا توجد فوارق، رغم أنا أؤمن أنه هناك فوارق، لكن اللاعب عليه أن توفق. تردد يعني كابتن المنتخب العراقي كابتن جلال حسن هو صديق عزيز علي، يعني عندما ترجع له الكرة ويتردد بهذه الطريقة هذا يعطي لزملائه أن المنتخب الآخر أفضل منك. إذن علينا أن نبدأ بدراسة لماذا خرجت هذه الفرق. أنا لا أتكلم عن الفوز والخسارة. نعم. أتكلم عن شخصية الفريق. علينا أن نبني شخصية فريق. كرة القدم فيها كل شيء، فيها الفوز وفيها الخسارة وفيها التعادل. لا أتكلم عن موضوع الفوز والخسارة، لكن أتكلم عن شخصية الفريق. مثلا أمس المنتخب السعودي لعب بخمسة مدافعين ضد إسبانيا. هل من المعقول أن تلعب ضد فريق يلعب بهذه الطريقة 4-3-3 تلعب ضدهم ولا تضغط عليهم؟ الضغط العالي في الأعلى يكون أفضل عندما تجلبهم إلى منطقة جزائك. نحتاج إلى إعادة دراسة لكل لاعبينا، طريقة لعب، توظيف اللاعبين. نجد أن السبب الهدف الأول أن المدافع كان في عالم آخر، والأمين يامال عندما تكون في تسرح تفقد التركيز لدقيقة واحدة خلاص أنت خسرت أمام لاعبين مستوى عالي مثل لامين يامال.
1: جميل.
3: من سوء حظ المنتخب السعودي أن المنتخب الإسباني تعادل في المباراة الأولى ونزل لهذه المباراة بهدف واحد ولا غير وهو الفوز.
1: جميل.
3: إذن خروج قطر وتونس يحتاج إلى عادة دراسة كيف نبني نفسيا وتكتيكيا لاعبونا الصغار.
1: جميل. يعني نعطي فرصة أيضا للمنتخبات الأخرى لأن استعرضت كل شيء ودي الآراء تنقسم. يعني نتحدث كلمة عن منتخب البرتغال حول مستوى كريستيانو رونالدو وتمويل كريستيانو رونالدو بالكرات. الآن هناك حديث وخاصة هو يتحضر لمواجهة النمسا المنتخب البرتغالي، يبدو أن هناك حديث عن مشاركة كريستيانو رونالدو.
2: ليس النمسا إنما المنتخب البرتغالي سيلعب مع أوزبكستان.
1: نعم أوزبكستان. نعم.
2: صحيح. الآن المنتخب البرتغالي خاض مباراة واحدة حتى الآن، يعني من الصعب أن نحكم على المنتخب البرتغالي. لو حكمنا على المنتخب الإسباني بعد مباراة واحدة لكنا يعني تحدثنا بشكل مختلف عن بالنسبة عن الكلام مثلا الذي قاله قبل قليل
1: حسين
2: الناجي. بالنسبة للمتابعات الكبيرة هناك تغييرات. المنتخب الهولندي تغير كثيرا بين الأولى والثانية. في المباراة الثانية كان رائعا أمام السويد. إذن هناك أمور ممكن أن تتغير بالنسبة للمنتخبات الكبيرة. بالنسبة للبرتغال نفس الشيء. صحيح كان هناك الكثير من التساؤلات وانتقادات بحق كريستيانو رونالدو بعد اللقاء الأول لأنه تصرف حسب الصحافة والمتابعين بشكل أناني جدا، يعني أكثر من مرة أراد أن يسجل هو بينما لو ترك الكرة لزميله لكان الزميل سجل. إذن هذه المشكلة، ربما سيغير تصرفه كريستيانو رونالدو لاعب كبير وسنرى كيف سيتصرف أمام أوزبكستان وفيما بعد بالنسبة للمنتخب البرتغالي في المواجهة الثالثة والأخيرة ضد كولومبيا.
1: إذن كلمة أيضا عن المنتخب البرازيلي، نهديك المنتخب البرازيلي محمد شحاتة قبل أن نودع وغياب رافينيا.
4: بالتأكيد يعني أعتقد أن الحديث عن المنتخب البرازيلي حتى الآن يعني هناك عمل، هناك قناعة تامة أن المنتخب البرازيلي لم يصل إلى حالة الإقناع التام بالنسبة لمتتبعي كرة القدم. بتتكلم عن بلد واحد من مؤسسي كرة القدم أو عشاق كرة القدم أو منتخب معروف أنه لمتتبعين حول العالم أن يظهر بهذا الشكل. كانت هناك عملية عدم إقناع حتى في المباراة الأولى أمام المنتخب المغربي لم يظهر المنتخب البرازيلي بشكل جيد جدا. أعتقد أن هذا المنتخب بهكذا خط وسط وبهكذا أظهر لم يصل بعيدا في هذه البطولة. منتخب بيعاني بشكل كبير جدا بالرغم الجميع يتحدث عن فوز أمام المنتخب الهايتي، ومنتخب الهايتي واحد من أضعف المنتخبات في هذه البطولة وفي هذه الدورة. شفنا في الشوط الأول المنتخب البرازيلي استطاع التقدم بثلاثة أهداف ولكن شفنا كان في نسق أقل في الشوط الثاني. حتى الآن لم يقنع المنتخب البرازيلي وهو حتى الآن ليس من ضمن المنتخبات المرشحة للوصول بعيدا في هذه الدورة.
1: نعم. جميل. يلا مع محمود بخيت وكلمة عن منتخب إنجلترا، يعني أيضا من المنتخبات القوية وطبعا حتى الآن أداء رائع لهذا المنتخب.
5: والله بص، زي ما في مصر عندنا أنا بقول في إله اسمه المبالغة، في مصر القديمة ما زال بيعيش لحد دلوقتي وده هيتعب نفسيتنا لحد الماتش اللي جاي، ولو تأهلنا هيأثر برضو جدا على دور 32. إنجلترا بتعيش نفس الحالة وده بسبب الرأي التلفزيوني الإعلامية ومؤخرا السوشيال ميديا.
1: نعم. أثرت سلبا أم إيجابا على المنتخب الإنجليزي برأيك؟
5: سلبا طبعا. طيب. إنما أنا متفائل في اثنين، راشفورد وتوخيل. أنا شايف أن توخيل كان قرار ناجح ولو أنه متأخر. ساوث جيت بقاله سنين مش بيعرف يطلع حاجة من من اللعيبة، ولو أن هم لعيبة أقوى دوري وأصعب دوري في العالم. المنتخب الإنجليزي هل حيروح بعيد؟ أو ممكن لو فضلوا بنفس الشكل، لو ركزوا أكتر، لو تخيل، يعني تخيل واحد واخد بطولات، واحد فاهم قوي كأس العالم بالنسبة للبرتغال. بس أنا عاوز لو يسمح لي وديع أضيف حاجة.
1: نعم فضل.
5: أكتر ماتش حتى الآن من ساعة ما كأس العالم بدأ عمل فيدباك وأثار جدل، ولو أنه خلص 1-1، هو كان ماتش البرتغال، لأن كريستيانو بيواجه شيء سيء جدا بقاله سنين، وهو الضغط. الراجل بيواجه ضغط نفسي، ضغط إعلامي، ضغط جماهيري، ضغط المنافسة، السوشيال ميديا، الموضوع ده كله، الشاب اللي طلع نسيت اسمه اللي اتكلم، جورجينا، المواضيع دي كلها نفس قطر، خلي بالك، وكان أثرها غير محمود.
1: طبعا.
5: وفي ناس بترشح ان البرتغال ممكن يروح بعيد على ان هي
1: هو من المنتخبات المرشحة فعلا، ولكن بهذا الأداء حتى الآن غير المغنى، والعلاقة بين كريستيانو سننتظر. نعم،
5: انت لو شفت الأرجنتين، ميسي هاتريك في الجزائر، ماتش صعب.
1: صحيح صحيح. طيب أستاذ محمود، يعني نحتذر لضيق الوقت وانتهى وقت البرنامج، نشكرك، وأكيد ستكون لنا لقاءات أخرى. الإعلامي والصحفي المصري محمود بخيت كنت معنا من إسطنبول، وأيضا حسين الناجي من برشلونة. شكرا كابتن حسين، وسنتابع المباراة سويا اليوم العراق وفرنسا
6: إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب العراقي.
1: محمد شحاتة الإعلامي والمحلل الرياضي، إلى الاثنين القادم يا صديق.
4: شكرا لك أستاذ عاطف، وشكرا للأستاذ وديع، ونتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية في هذا المونديال.
1: وفرنسا لا
4: لا أكيد، يعني فرنسا
1: يلا أنغزك من الفخ. شكرا كابتن.
2: إلى اللقاء.
0: مونتي كارلو الدولية، توب سبور.
1: طقس ومياه تساعد المنتخبات وديع الأضعف. نسمع هذه التعليق وهذه تصريحات من مدربين ومن لاعبين، وضغط أكثر على المنتخبات الصغيرة، وكانها تستفيد من حرارة الطقس، وكانها هي مسؤولة عن حرارة الطقس وعن توقف المباراة. سعدان ينضم إلينا الزميل وديع عبد النور من بيروت. أنا وسهلا وديع،
2: أهلا بك.
7: تحياتي لكم جميعا وللمتابعين وفريق العمل.
2: هذه من نقطة من بين التغييرات الأكثر التي لاحظناها كثيرا خلال المونديال، هذا التوقف في منتصف الشوط الأول وفي منتصف الشوط الثاني لثلاث دقائق رسميا من أجل السماح للاعبين من تناول المياه، ولكن حقيقة هذه الفترة هي مخصصة للإعلانات من قبل القنوات التي تبث المباريات. أولا من ناحية ردود الأفعال ودي عبد النور، سمعنا إلى عدد من المدربين بشكل خاص طرح سؤال، ويطرح السؤال دائما على المدربين، على بعض اللاعبين. سمعنا إلى مدرب منتخب الأورغواي بيلسا، لمدرب منتخب الأرجنتين سكالوني، يتحدثون عن ربما خيار غير جيد بالنسبة لكرة القدم على صعيد اللعب. يقولون كما ذكر عاطف أن هذه المسألة أحيانا لمصلحة المنتخب الذي هو متأخر بعض الشيء، يحتاج إلى استرجاع أنفاسه، إلى إعادة النظر من الناحية التكتيكية أيضا. هذا ما يردد بشكل خاص. تمعنا إلى سكالوني قال طبعا هذه مشكلة، هذا شيء غير معتادين عليه، ولكن ربما سنعتاد على ذلك أيضا.
7: وديع، تدخل في هذا الإطار عوامل كثيرة. ما ينطبق على المنتخب القوي على أرض الملعب، على الملعب ينطبق على المنتخب الضعيف. ربما عندما يتحين فترة التوقف يكون الضغط لمصلحة الفريق الضعيف أحيانا.

0: الإطار على طريقة الشو أو الاستعراض في المباريات الجماعية في البطولات الأمريكية، إن كان في البيسبول، إن كان في كرة قدم أمريكية، أو إن كان في كرة السلة. ومن هنا أيضا من يتحدث أن ربما تصبح في المستقبل مباراة كرة قدم مقسمة إلى 4/4، يعني كل شوط 25 دقيقة على فترتين، وأيضا الشوط الثاني. لكن في هذا الإطار هنا يسجل بأن مداخيل الفيفا هي تحديدا تقارب 9 مليارات دولار من بطولة كأس العالم. 44% منها هي من الدخل التلفزيوني من حقوق
1: 44 مليار.
0: 44% من هذه المليارات، من هذه الإيرادات ستكون من يعني تقريبا حوالي 4 مليارات دولار.
1: يعني في النهاية القنوات التي تبث تسترجع
0: بيدو أن تعود ذلك.
1: يعني هي دفعت مبالغ مرتفعة جدا لنقل المباريات. وهنا مناسبة ورأينا الأسعار
0: الأمريكية جاذبة لهذا الأمر على طريقة الاحتفال الأمريكي والشو الأمريكي في كل شيء والتقطيع. لكن
1: حتى ودي عبد النور، يعني بغض النظر عن السياسة الأمريكية والعادات الأمريكية، ولكن كل قنوات العالم الآن تستفيد من هذه الفترة. يعني نرى مثلا هنا القنوات الفرنسية تتوقف مع صفحة إعلانية قصيرة جدا، لا تستغرق 3 دقائق، ربما أقل من دقيقة.
0: ذلك يقام في الولايات المتحدة، وهذا التقطيع هناك لا يترك صورة البث المباشر تكون إلا على الإعلانات.
1: أكيد، ولكن ما كنت أريد أن أقول
0: وأيضا الشركات الرقمية وطبعا شركات القنوات المدفوعة للمستقبل، لأن هناك عقود جديدة ستوقع بعد كأس العالم لقنوات على التواصل الاجتماعي، وهي التي ستجني أرباح كبيرة من هذا المجال.
1: رأينا الأرقام تحديدا، ما كنت أريد أن أقول ودي عبد النور، بالنسبة للأرقام التي رأينا نتعزم بالنسبة
2: يلا تستمر كده وأنا بعمل فاصل إعلاني.
1: يلا أسعار الإعلانات أسعار مرتفعة جدا تعديدا 30 ثانية قرأت أحيانا تصل إلى أكثر من 250,000 يورو في الدقيقة، أو أحيانا أقل من دقيقة، وهذه مبالغ مرتفعة جدا. تساعد هذه القنوات التي استثمرت كثيرا من أن تسترجع بعض شيء البعض من استثماراتها.
0: أكثر من ذلك، لأن كل هذه القنوات أصبح لها صفحات تواصل اجتماعي، مواقع إلكترونية تبث إضافة إلى الصورة والخبر الجامدين فقرات ومقتطفات. إذا كنت تتصفح صفحات تواصل اجتماعي في هاتفك الخليوي، أحيانا تلاحظ خلال تقرير معين ريلز أو غير ذلك يقطع وفجأة تدخل عليه فواصل إعلانية. هذا الأمر يتكرر حاليا بالنسبة لمباريات المونديال عند هذا التوقف، والخشية أن يكون ذلك أكثر حتى عند تبديل اللاعبين بين لاعب وآخر.
1: صحيح، التبديلات أيضا تحصل بشكل مختلف عن المعتاد، يعني اعتدنا عندما يكون هناك مباريات دائما في كل البطولات التي نتابعها يوميا وسنويا، التبديل نرى اللاعبين الذين يريدون أن يدخلوا ورفع الرقم تماما، وهناك سيناريو محدد. هذه المرة أحيانا يدخلون من دون أن يعلن ذلك، يعني نرى المخرج لا يعطينا صور اللاعبين الذين يدخلون أو يخرجون، نرى فقط اسم الذي دخل أو الذي خرج أحيانا.
0: الأمور ويكون تركيز على لوحات إعلانية أحيانا، أو هناك قد
1: صحيح وكنت أقول
0: سوء تغطية أو سوء إخراج لهذه الزوايا في الملعب.
1: تأكد ذلك، أنا كنت أقول يعني في في في يعني بيني وبين نفسي هذا غريب، وأستبعد أن تكون صدفة. أنت تؤكد أنه طبعا يستخدمون ذلك أيضا من أجل صفحات إعلانية.
0: تقنيات كرة القدم الأمريكية، وقد تلاحظون في الأدوار المتقدمة ربما بأن هناك تركيز حتى على المدرجات في الجهات الطوابق العليا من الاستادات، لأنها أيضا هناك مساحات كبيرة للإعلانات وقد تسوق تلفزيونيا بالإضافة إلى المساحات المسموح بها على أرض الملعب.
1: إذا هناك الكثير صحيح من الأمور المختلفة، ربما تختلف أحيانا من بلد إلى آخر. نحن نتابع على القنوات الفرنسية عاطف، ربما قنوات أخرى يستخدمون أساليب مختلفة.

0: هنا يكتفون بدقيقة من الإعلان عند وقت الشراب فقط لا أكثر، ولكن ربما هناك قنوات عالمية يعني بشكل مختلف.
1: نعم، وضعت هذه الاستراحات حتى الآن معقولة ومقبولة للمشاهدين، للاعبين، للمدرب، للطاقم الفني، ولكن الآن عندما نذهب إلى مرحلة الخروج بنتيجة المباراة، خروج المغلوب، فبالتالي توقف المباراة لأربع أشواط بالإضافة للوقت الإضافي، بالإضافة شوطين إضافيين، وربما الذهاب إلى ركلات الترجيح، يعني ربما المباراة تستمر أكثر من ساعتين.
0: لاحظنا شيء صحيح أنه
1: يعني ستكون أكثر صعوبة المباراة،
0: ثلاث دقائق يتوقفون ثلاث دقائق من أجل تناول المياه، ولكن في نهاية الشوط الأول أو نهاية الشوط الثاني عادة يضيفون أربع دقائق أو خمس دقائق، بأقصى حد ست دقائق، يعني لم أرى أكثر من ذلك، ربما مرة سبع دقائق. إذن بمعنى أنهم يتجنبون الدقائق الضائعة في مجالات أخرى، يعني مثلا في التبديلات لم يعد كما من قبل، كان التبديل يساوي 30 دقيقة إضافية، 30 ثانية إضافية من الوقت بدل الضائع. الآن بفعل أن التغيير يجب أن يحصل بسرعة كبيرة، اختفت هذه النقطة، يعني لم يعد هناك 30 ثانية تضاف كل تغيير. بالنسبة للإصابات، عدد الإصابات أقل، أو الادعاء بالإصابات بالأحرى أقل بكثير، لأن هناك العقوبات الآن، اللاعب الذي يدعي أنه مصاب يخرج لدقيقة من الملعب. إذن لم يعد هناك كل هذه الأوقات التي كانت تضاف في نهاية الشوط، الآن فقط ما يضاف هي الدقائق التي توقفوا من أجل تناول الشراب، وربما دقيقة أو دقيقتين إضافيتين فقط. إذن لم يعد هناك، تجنبوا ربما هذه المشكلة. تتذكر في مسابقات سابقة، في مونديال سابق أعتقد، أحيانا يصل الوقت بدل الضائع إلى عشر دقائق أو ربع ساعة
1: أو أكثر من
0: لم نرى ذلك. نعم. هذه المرة
2: الضوابط التي وضعت وقواعد الخمسة عشر قاعدة لكل ضبط الأمور من الناحية المسلكية، من ناحية التبديل وإهدار الوقت والاعتراضات وغير ذلك، وحتى التفوه بكلمات منافية للكراهية أو غيرها أو مثل هذه الأمور أو العنصرية، ضبطت كل هذه الأمر. حتى في هذا المجال هناك بعض الشكاوى من ناحية أنه ربما بعضهم قد لا يتصنع الإصابة أو
1: هذا مهم،
2: ويأخذ في الوقت عينه عقوبة لأنه هناك احتساب أو تقدير بأنه أضاع بعض الوقت. مع الإشارة هنا في نهاية هذه الفقرة، إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفض اقتراح أن تعتمد التوقف لشرب الماء أو لهذه الاستراحة القصرية أن تعتمد رسميا وبكل مباراة إلزامية، لأن في هذا الأمر جدلا حتى الآن قد لا يتكرر إلا في مباريات تكون وفق المناخ السائد حاليا في أمريكا.
0: هذه النقطة تحديدا، ودي عبد المنعم كنت أريد أن أثير هذه النقطة، ربما ليس لدينا جواب بعد على ذلك، ولكن هل ذلك سيمتد إلى بطولات أخرى، بطولة أوروبا، البطولات المحلية في أوروبا؟
1: أسئلة تطرح
0: ولكن ليس لدينا
1: الأسبوع القادم، ولكن وديع سنجد أول الاتحاد الدولي سيد يجد الإجابة مع 9 مليار دولار، يعني هذا مبلغ ضخم، ولا بد أن يجد حل لكي يجني هذه الأموال من الدوريات الأوروبية ناهيك عن البطولات.
0: هو الاتحاد الدولي ليس لديه دخل بالبطولات الأوروبية، ولكن ربما
1: الاتحاد الأوروبي
0: سنرى ما سيحصل في المستقبل القريب.
1: شكرا ودي عبد النور. أنا وأنت نودع أيضا، وتحية لكل المستمعين، وإلى اللقاء.

0: هي الثالثة عصرا بالتوقيت الفرنسي.
1: إيمان الحمود.
0: نشرة إخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، وفي أبرز عناوينها: واشنطن تشيد بجلسة المباحثات الأولى مع طهران في سويسرا، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته من منصبه، موسكو ترد على هجمات كييف بغارات جوية استهدفت جنوب أوكرانيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. في أول رد فعل له عقب الجلسة الأولى من المحادثات، قال نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس أن الجلسة أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. في الأثناء عاد الفريق الإيراني المفاوض برئاسة قليباف إلى طهران، فيما ستستمر المباحثات التقنية بين الجانبين طيلة هذا الأسبوع في المنتجع الجبلي السويسري، حيث أعلن الوسيطان الباكستاني والتركي أو القطري صباح اليوم توصل الطرفين إلى التفاهم على آليات لوقف المواجهات في لبنان وتأمين مضيق هرمز. أما سويسرا فاعتبرت أن الظروف مهيئة لبدء المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن وعلى وجه السرعة بشكل فوري. عن دلالات الجولة الأولى وما حملتها سألت مونتي كارلو الدولية بشير عبد الفتاح، الدكتور الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة.
2: هذه الجولة من المحادثات تعتبر محاولة لجس النبض بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وتوصف بأنها استكشافية، يمكن التعويل عليها كثيرا لأنها للتعارف ولاستكشاف مواقف الطرفين وتمهيد الأجواء لمزيد من الجولات التفاوضية. الجانب الأمريكي يعتبر أنها كانت إيجابية، بينما الإيرانيون لا يعتبرون فيها إنجاز سوى لقاء مع الطرف الآخر، ولم يكن هناك تحويل على نتائج ملموسة من هذه الجولة سوى التمهيد بما بعدها فقط، وبالتالي هي بداية نأمل أن تفضي إلى تحركات إيجابية أفضل مستقبلا.
0: استمعتم إلى الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان سيزور باكستان غدا الثلاثاء للبحث بشكل موسع في مستقبل المباحثات مع واشنطن ضمن إطار الوساطة التي تقودها إسلام أبد. تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اتصالا مشتركا من الجانبين الأمريكي والقطري عقب المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. تناول الاتصال تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل خلية أزمة لوقف الحرب مع إسرائيل. إلى بريطانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين في منصبه في ولاية اتسمت بانتكاسات سياسية وبشعبية متدنية بشكل واضح. المزيد من لندن، معك هدى الحسيني.
3: سيتم انتخاب زعيم جديد قبل عودة البرلمان في سبتمبر، وسأبقى في منصبي حتى انتهاء الانتخابات. هكذا أعلن كير ستارمر استقالته من منصبه كرئيس للوزراء وزعيم حزب العمال، وقال إن قراره جاء بعد حديثه مع الملك في وقت سابق من هذا اليوم، وأنه يصب في مصلحة البلاد. جاءت الاستقالة بعد أن استسلم ستارمر لضغوط من المشرعين داخل حزب العمال الذي ينتمي إليه بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب في الانتخابات المحلية على مستوى البلاد الشهر الماضي، والتي أدت إلى التمرد. قال كير ستارمر إن حزبه كان يسأله عما إذا كان الأكثر أهلية لقيادة البلاد في الانتخابات العامة المقبلة، مضيفا: لقد سمعت الإجابة. وأكد أن كل قرار اتخذه خلال فترة ولايته كان يصب في مصلحة البلد الذي أحبه. ماذا سيحدث الآن؟ سيؤدي أندي بورنهام الذي قد يحل محل ستارمر اليمين الدستورية اليوم في ويستمينستر كنائبا عن دائرة ماكرفيلد بعد فوزه في الانتخابات الفرعية التي جرت الأسبوع الماضي. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
0: رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أشادت بكير ستارمر بعيد إعلان استقالته، واعتبرت أنه ساهم خلال ولايته في تعزيز أمن أوروبا وأوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا منذ أعوام. كما قالت الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أشاد هو الآخر بالمساعدة التي قدمها كير ستارمر لكييف، وذلك بعد إعلانه لاستقالته. أما الكرملين فقد استبعد تبدل السياسة البريطانية حيال روسيا بعد استقالة ستارمر من منصبه. ميدانيا أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء غارات روسية استهدفت جنوب أوكرانيا وشمال شرقها، بينهم 3 من عائلة واحدة. جاء ذلك بعدما أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو 4 صباح اليوم لفترة وجيزة بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها، حيث شنت كييف هجوما بهذه الطائرات ردا على قصف موسكو لمدنها. أخيرا تستعد أوروبا هذا الأسبوع لموجة حر جديدة متصاعدة الشدة. شكرا لكم.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة في هذا الأسبوع الجديد الذي نبدأه مع دكتور محمد عروس. نفتح معه ملفا هاما جدا مع علاقة التوتر المزمن بآلام الأعصاب. دكتور محمد عروس هو استشاري في جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية وجراحة العمود الفقري والعلاج التدخلي البسيط وعلاج الألم. إذن أفضل استشاري من الممكن أن يتحدث عن هذا الموضوع. أنا سأقدم دراسة حديثة تشير إلى وجود علاقة ما بين التوتر المزمن وألام الأعصاب. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة. ونتابع مسابقتنا مع دكتور محمد عروس. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه أتمنى أن تكونوا أول من سيعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا محمود لتصويرك فيديوهات الصحة المستدامة فيديوهات المسابقة، وشكرا لإخراجك الحلقات صوت وصورة. بداية أسبوع سعيدة لك لسلافة لكل مستمعينا. لك مجددا دكتور محمد عروس. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: عندما يطول التوتر لا يتعب العقل فقط من التفكير، بل قد يتعب الجهاز العصبي من طريقة شعوره بالألم. ما رأيك أنت دكتور عروس؟ تفضل.
1: أولاً مدام سوريتا شكراً لك ولمستمعي مونتي كارلو، برحب فيكم من هامبورغ، تحية من هامبورغ لباريس. وتشكرك على اختيارك للموضوع، الموضوع اللي هو شاغل العالم. بالفعل الجسم يعني التوتر هو يعني ما هو مرض بحد ذاته، هو بس استجابة طبيعية من جسم الإنسان لما بيواجه خطر أو تحدي نفسي أو جسدي. هلأ الهدف من الاستجابة هو حماية الإنسان ومساعدته على التكيف مع الظروف. بس نحن لما بصير عندنا هالحدث هذا أو التوتر، بصير عند الإنسان مثل حالة الفايت أو الفلايت، يعني مثل الكر والفر. ليش بصير هالشيء؟ بصير الإنسان أو الإنسان بصير بده ينفرز هرمونات الإمرجنسي، هرمونات الطوارئ مثل الأدرينالين والنور أدرينالين والكورتيزول. لما بصير هالشيء هذا شو بصير عند الإنسان؟ بتصير عندي ضربات القلب بتزيد، ضغطه بيرتفع، حدقة عينه بتتوسع، بصير عنده انتباهه وتركيزه أكثر، بصير عندك الدم يعني بالدم للعضلات بتوجه بشكل أكثر مشان مواجهة الهروب. يعني نحن بحالة حرب، بدنا نقول حرب الإنسان مع الخطر الموجود اللي عم يكون يعني مع الإنسان نفسه اللي عم يصير قدامه. بس الـ في عندنا كمان نحن نوعين يعني مهمين قد يعرف فيهم، انه عندك توتر طبيعي يعني التوتر الحاد الطبيعي نسميه عند الاكيوت، وعندك التوتر
0: يعني ردة الفعل المزمن على حدث، والتوتر المزمن الذي يعاني منه الشخص بالضبط على مدى
1: يعني
0: اشهر سنوات.
1: مثلا اعطيك
0: سنتحدث يعني فيما بعد دكتور محمد عروس بالتفصيل عن التوتر المزمن وعن تاثيره على الشعور بالام الاعصاب. اما الان فسننتقل الى دراسة اليوم، دراسة حديثة تشير إلى علاقة التوتر المزمن بآلام الأعصاب.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: تناولت دراسة حديثة أجريت عام 2024 ونشرت في مجلة مراجعات علوم الأعصاب والسلوك الحيوي إلى العلاقة بين الألم العصبي واضطرابات التوتر والقلق والاكتئاب، وذلك من خلال مراجعة عدد كبير من الأبحاث العلمية الحديثة في هذا المجال. هذا وأظهرت نتائج الدراسة أن التوتر المزمن وآلام الأعصاب يرتبطان عبر آليات بيولوجية مشتركة داخل الدماغ والجهاز العصبي، وليس فقط مجرد علاقة نفسية سطحية، حيث يمكن للتوتر المستمر أن يؤدي إلى اضطراب في إفراز هرمونات الضغط النفسي مثل الكورتيزول وزيادة في نشاط الالتهاب العصبي، إضافة إلى تأثيره على توازن النواقل العصبية المسؤولة عن نقل إشارات الألم وتنظيم المزاج. وأخيرا أشارت النتائج إلى أن استمرار هذه التغيرات لفترات طويلة قد يؤدي إلى زيادة حساسية الجهاز العصبي، بحيث تصبح إشارات الألم أكثر أكثر شدة واستمرارية حتى في بعض الحالات دون وجود سبب عضوي واضح، ما يساعد على تفسير ارتباط التوتر المزمن بظهور أو تفاقم أعراض مثل التنميل والوخز وألام الأعصاب المزمنة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن بعد هذه الدراسة دكتور محمد عروس، يا ريت تشرح لنا ما الذي يحدث بيولوجياً داخل الجهاز العصبي عندما يتحول التوتر من حالة مؤقتة إلى حالة مزمنة. تفضل.
1: طيب شكرا على سؤالك. وهلأ الدراسة بالفعل في أكثر من دراسة، بس آخرتها 20 هي الدراسة اللي حكيتيها أنت، يلي هي بتفرجينا أنه في علاقة مدعومة بأدلة يعني علمية متزايدة بتخلي بتوضح الدراسة أنه التوتر المزمن بفاقم الألم العصبي، يعني بيسموه نيروباتيك بين، بس هو ما بالضرورة أنه هو بيكون يعني بيتلف لك أو بيعمل تلف جديد بالعصب، بس مثلا بالظروف الطبيعية مثلا بتقوم الأعصاب بإرسال إشارات الألم لما بتكون في إصابة، لما هي والمخ بيضبطها لهالإشارات هي. أما لما بصير الواحد عنده التوتر المزمن بتصير تغيرات بدوائر الدماغ المسؤولة عن معالجة الألم والمشاعر، خصوصا في عندنا مثلا بيسموه اللوز الدماغية. هلا هذا شو بيسوي؟ بيؤدي التوتر الزايد بيؤدي إلى إفراز بنسميه نحن عامل إطراق الكورتيكو بين، هذا يلي بيرتبط مستقبلات داخل اللوز الدماغية.
0: نعم، شكرا لك على التعقيب الشرح.
1: بس اكمل لك انه كان بس لو سمحتي، هذا بيزيد بعدين بنشاط الخلايا العصبيه وبيخلي الدماغ اكثر حساسيه لاشارات الالم. هي الظاهره بتسميها انت التحسس المركزي، حيث بتصبح اشارات الالم اقوى من المعتاد.
0: نعم
1: فضل.
0: شكرا دكتور محمد عروس. يا ترى هل يمكن للتوتر المزمن أن يغير طريقة معالجة الدماغ لإشارات الألم؟
1: التوتر بغير النفسي بيأثر كيف على الجهاز العصبي قصدك يعني؟ ولا
0: يعني هل من الممكن أنه إذا شعرنا بالتوتر كل يوم، ومن منا اليوم ليس لديه توتر يومي، هل هذا سيغير طريقة علاج الدماغ لإشارات الألم؟ يعني هل سيعرف أنه ليس هناك؟
1: أكيد لكن هلأ بشكل عام الدماغ بشكل عام لما عم تجي هالحالة هاي، أول شيء هو بحالة حرب يعني، ما هيك؟ أو الحالة أنه عندي أنا إميرجنسي، بس الدماغ هو كأول فترة. بالفترة اللي بعدها بتجي لما بصير أنت عندك يومياً هالشيء اللي عم بيصير عندك، الحالة النفسية أو حالة الستريس الموجودة عندك أنت، الدماغ بتصير عندك الآلية الثانية بتصير أنت بتكون مسؤول عنها، بنسميها المحور الوطائي الكظري، يلي هو بدوره بشكل عام بخليك يفرزك أنت هرمون الكورتيزون اليومي، لأنه أنا حالتي دائما موجودة، حالة الستريس موجودة عندي. أنا بحب أعطي بس هيك مشان المستمعين، مثلا أنت مثل ما بتعرفي أنه صار مثلا من 4-5 سنين جائحة كورونا، هي كل واحد صار بيعرف أنه جائحة كورونا أول ما صارت جائحة كورونا، صار أول شيء عندك يا الأكيوت أو عندك التوتر الطبيعي. بعد ما استمرت سنة وسنتين وأسابيع صار التوتر صار عندك يا أنت مزمن، فلذلك أنت صار عندك أنت هذا كله الكرونيك، وصارت أنت النتائج غيرها، ومثل ما قال لك أنه بصير هذا مسؤول عنه المحور الوطائي النخاع الكظري اللي بنسموه الـ HPA access، هذا بيفرز الوطاء منه، وآخر شيء بيفرز لك الكورتيزول، إنتاج الكورتيزول اللي تم بشكل دائم. وهون بقى عند المشكلة اللي بتصير بعدك، عندك مشكلتك أنت بالكورتيزون اللي هو بيسبب أعراض جانبية، لأنه ما صار هو يعني على الحالة الإميرجنسي، الحالة اللي تفضلتي، الحالة الأولانية، الحالة الأكيوت أو الحالة الطبيعية.
0: نعم،
1: هي التفسير العلمي للألم.
0: يا ترى هل هناك ما يسمى ذاكرة الألم في الجهاز العصبي، وهل يساهم التوتر في ترسيخها؟
1: التوتر لكن لو بدك تعرفي ذاكرة الألم البين ميموري، هي دائما انت بتخزن كل شيء بيصير معنا بعد 6 شهور، وهذا بيتم مثل بدك تكوني مخزنتي على مثلا USB ستيك، هذا بيتم موجود بالمخ، والمخ بيعرف انت. هون بقى بصير علاج المريض أصعب، لأنه أنت بدك أقل شيء أقل شيء لعلاج المريض بدك 6 شهور، لأنه أنت ذاكرت الألم مسكته بعد 6 شهور بيخزن بالمخ. إذا كانت الحالة عادية ما بيخزن المخ الشيء هذا، لأنه أنت بتكوني حالة عابرة. يعني أنا عملت اليوم، أنا مثلا عم تحكي معي أنت متلبك، أنا معك خايفك، أنا بعد ما خلصت اللقاء معي أنت أنا خلص حالتي ارتخيت، ما عندي مشكلة أبدا، حالتي النفسية صارت رجعت. أما إذا أني هالحالة عم تكون مستمرة يوميا ذاكرت الألم بعد 6 شهور بتخزن بالبين ميموري وبصير مخزن، هون بقى صعوبة العلاج المريض، هون بتكون كتير صعبة علاج المريض.
0: نعم شكرا. يا ترى هل هناك حالات يتم فيها تشخيص المريض عن طريق الخطأ بمرض عصبي بينما يكون العامل الأساسي هو التوتر المزمن؟ هل حصل؟
1: أكيد أنت
0: يريد تعطينا حصل كتير.
1: لما بيجي بعطيكي مثال، مثلا بيجيكي مريض انت بيقول لك انه انا مثلا عندي توتر دائم ومنتشر، وعندي مريض بيجيكي وعنده بنفس الوقت مريض بيقول لك عندي مثلا انا الم عصبي عم ينزل على ايدي. هلا انت بدك تعرفي بيناتهم، يعني انه بين الالم العصبي المتاثر بالتوتر والالم العصبي العضوي. مثلا على سبيل المثال انت لما بيجيكي انت الفحص العصبي اللي بيكون عند المريض اللي بيكون عنده ألم عصبي بفرجيكي مثلا ضعف بالضعف بالإيد، ضعف بالإجر، ضعف بالمسرات، الثاني بيكون طبيعي. بس مثلا بتشوفي بيجيكي مريض مثلا عنده ألم متأثر، هذا بيكون كتير خايف لأنه مثل ما قلنا بيسوي اكتئاب وقلق. بيجيكي مريض الألم متأثر بالتوتر المزمن بيقولك والله أنا أغلبهم والله راحي معي جلطة بالقلب، والله معي بتكون ما معه جلطة بالقلب أو شيء، تفحصيه ما بيكون شيء عنده عضويا. الثاني بس أول شيء بياخدوه على المستشفى بيكون كتير، لأنه بيكون كتير خوف. بتشوفي حتى بتصير أخطاء طبية، صوري بيعملوا لمريض ما بيعملوا له مثلا قسطرة بالقلب من خوف أنه تكون في شيء خسرة أو شيء. بتصير يعني بدي لك بالشهر بالشهرين بتصير دائما مرة، ومنشوف الحالات بتجوني بعدين الحالات ما بيكون عنده شيء، أنا بيكون لما عنده شيء أبدا بيكون أنت بعتيه على MRI ما فيها شيء. هذه الحالات بتشوفيها دائما أخطاء طبية بتصير، لأنه المريض بيكون البانيك، تعرف لما بصير المريض بخاف من كل شيء، بتشوفيه أنه خلاص أنا معي جلطة بالقلب، بياخدوه على المشفى. وبتشوفي كمان من البانيك كمان الطاقم هنيك كمان بيخاف أنه والله ممكن يكون لا سمح الله جلطة، لأنه أيام كمان جلطة بتكون جلطة مارة وعابرة. بتشوفي المريض الثاني لو عندك أنا بالفحص العصبي بس حتى بتخطيط الأعصاب، بتشوفي مريض اللي بيكون عنده ألم عصبي بتشوفي عنده أنت أنه العصب تخطيطه، بتشوفي أنه السيالة العصبية أقل، أما الثاني بيكون طبيعي. الحالة مثلا النفسية بتشوفي الحالة النفسية مثلا تزداد مع القلق أو الضغط عند حالة المريض المتأثر بالتوتر المزمن، بتشوفي حالته دائما قلقة زايدة. وهذا مثل ما قلت لك أنا برجع شفناه كتير بحالات كورونا، كتير بحالات كورونا لما زاد القلق والاكتئاب المريض الثاني بتشوفي لا ما بيتغير الحالة النفسية ما بتتغير معه.
0: نعم دكتور محمد عروس، ما دور الجهاز العصبي اللا إرادي في ظهور أعراض مثل الخدر، التنميل، خفقان القلب والدوخة؟
1: هو لكن عندك انت عندك جهازين، عندك السمباتيك والباراسمباتيك، يعني بيسميه الودي والجهاز النظير الودي. لما انت بصير مثل ما حكينا انه بصير عندك انت المريض يعني انه الفايت اوف لايت يعني بيكون جاهز، بصير وقتها انت الجهاز هذا بيتحفز، فلذلك بتزداد ضربات القلب، بيرتفع ضغط الدم، بتتوسع هضغات العين، الانتباه بصير أكتر، بصير العضلات يعني بصير عندك الدم بالعضلات بصير أكتر استعدادا للمواجهة. هذا الجهاز بيسموه جهاز عندك يعني عندك الودي ونظير الودي. هدول جهازين يعني بدك تقولي واحد مثلا بيكون ضد الثاني. نعم. يعني واحد مثلا بيكون لما بترجع الحاله، لما بترجع الحاله بتشوف باراسمباتيكوس هذا الجهاز باراسمباتيكوس يعني نظير الودي ايش بيسوي، هذا بيخلي لك ضربات القلب بتخف، عميت مهلا ضغطك بيرتاح، بتشوفي بترتاحي بترجعي لتعملي ريلاكس لحالتك الحاله الاوليه.
0: نعم يا ترى هل العلاج الدوائي لآلام الاعصاب ينجح اذا لم يتم التعامل مع التوتر المزمن المسبب او المفاقم للحاله؟
1: هلا قصدك انت
0: يعني
1: يعني
0: اذا
1: التوتر
0: شخص
1: للتحسين
0: شخص عنده اعراض
1: تفضل
0: واردتم ان تعطوه
1: اعراض توتر
0: علاج، يا ترى هل اذا اعطيتم العلاج للعرض ولم يتم التعامل مع التوتر المزمن الذي سبب هذه الحاله، هل من الممكن ان ينجح العلاج؟
1: لا اكيد لا، بدك تعالجي السبب الاساسي، بدك تعالجي السبب الأساسي. إذا ما عالجتي السبب الأساسي ما فيك تعالجي أنت السبب الثاني، لأنه أنت مثلا لما عم تعالجي أنت عم يجيك المريض اللي عندك أنت يلي مدة التوتر مثلا عندك يا 10 سنين 15 سنة، بدك ترجعي على السبب الأساسي. يعني مثلا بتشوفي فرضا بدنا نقول إذا واحد على سبيل المثال أنه عنده مش مادية صارت بعد كورونا، بدنا نقول مشكلة مادية صارت وسكر شركته وكل شيء وما عاد انت هذا ما عاد قدر يطلع من هالازمه هي، ما انت اذا ما رح تشيلي له السبب وترجعي له انه الضائقه الماديه اللي خلصنا ما فيك تعالجي ابدا. نعم. شو ما كان، حتى لو صار عنده
0: حتى ولو اعطيت افضل
1: مريض
0: الادويه
1: 100% 100%.
0: نعم.
1: بتشوفي
0: نعم.
1: ما بيستفاد عليها.
0: نعم
1: ما بيستفاد عليها ابدا.
0: نعم.
1: المريض ما بيستفاد على الادويه هيك. بتشوفي يعني يعني حتى نحن بنشوف المريض فرضا بنسمي الهايبوكوندر، يعني هذا اللي بتشوفي دائما انه بيقول لك عندي مثلا بيقول لك عندي انا اوجاع منتشره، بتشوفي عندي فوق عندي تحت عندي فوق عندي تحت، بتشوفي ما عنده شيء بيكون، وهذا بيسموه بيعمل بيشن شوبينج، يعني بيروح بيعمل على على على 1000 دكتور وبيرجع نفس الشيء، لأنه هذا التوتر موجود عنده موجود عنده موجود عنده بشكل دائم.
0: نعم. يا ترى ما هي أحدث الأساليب العلمية اليوم لإعادة تنظيم الجهاز العصبي عند الأشخاص الذين يعيشون تحت ضغط مزمن؟
1: هلا نحن من من من بتبلشي انت بالمريض انه تخليه طبعا بده المريض تاخذيه طبعا على دكتور، كمان دكتور اخصائي عصبيه داخليه.
0: نعم.
1: ونفسيه. واحد اثنين بنعلم المريض نحن تمارين التنفس البطيء مثلا 5-10 دقائق، التامل واليقظه الذهنيه، الاسترخاء العضلي، تخلي المريض مثلا كل نهار تقول له روح مشي خوض الرياضه الهوائيه بالليل بتاعها المنتظمه عشان الاكسجين تكون كويسه، بعدين مثلا بتعملي تمارين الخفيفه، اليوغا مثلا بتساعد بهالشيء. هذا هدول التمارين او الشغلات نحن بنقولها للمريض. يعني حتى مثلا الاساليب بتقلل انت النشاط المحور التوتر، يعني بتقوي انظمه تثبيط الالم للمخ الالم بالدماغ. مثل ما بتعرفي كمان سونيتا انه في كل مريض عنده استجابه عن ثاني.
0: نعم.
1: في عندي مثلا مريض استجابته اكثر مختلفه، يعني واحد مثلا بحاله مثلا انه انا صار مثلا لا سمح الله ما هي الحاله مثلا او مع حدا ثاني، او انا كنت عندي اوجاع مثلا على اوجاع، يعني هذا بتكون كمان كومبينيشن، يعني عندك انت الالام الموجوده الاصليه ما عندك انت مثلا انه التوتر. بتشوفي هذا لما بيجي حالة التوتر الجديدة أو هذا المريض المزمن اللي كان يأخذ حبة أسبرين مثلا تعالجه، بهالحالة الجديدة بده حبتين أسبرين ثلاثة، بيقول لك ما عم بيستفاد عليهم، مع أنه قبل الحدث بيقول لك كان يستفاد عليهم. وهون بتشوفي من مريض لمريض عندك أنت الاختلاف اسمه العلاج، وحتى بالمرأة يعني الرجال والنساء نفس الشيء، ما في دراسة أثبتت أنه مثلا المرأة أكثر للمرأة أكثر أو الرجل أكثر، لا يعني كل من إنسان لإنسان individuality يعني.
0: نعم.
1: تفضلي.
0: شكرا. هل يمكن للدماغ والجهاز العصبي أن يستعيدا التوازن بالكامل بعد سنوات من التوتر المزمن؟ هل بالإمكان فعلا أن نعود إلى ما قبل التوتر اللي عشناه على مدى سنوات؟
1: والله إذا شلنا السبب، إذا شلنا
0: نعم.
1: السبب ممكن، بس طبعا أكيد
0: بعد كم
1: أنا
0: من
1: أكيد
0: الوقت
1: حسب
0: مثلاً.
1: خبرتي
0: نعم.
1: كتير بدك وقت. كتير
0: نعم.
1: بدك وقت.
0: لماذا؟
1: كثير بدك وقت
0: يعني. بحاجه لوقت
1: لانه انا انه انت اعطيتيني من شويه اعطيتيني السؤال الجميل بين ميموري اللي هذا هو بالضبط، لانه انت صار ذاكرت الالم ذاكرت الالم هي بتخزن كل شيء سونيتا، بتخزن كل شيء كل شيء. فلذلك اذا انا ما اشتغلت عليها ورجعت على الاسباب الاساسيه اللي سببت لي هالشيء هذا ما فيني حل هالمشكله ابدا. على سبيل المثال ايام بتعطيه لمريض انت مثلا بتعطيه مثلا بدنا نقول ادويه، بيقول لك والله أوجاعي أنا ل 80% راحت 90%. تيجي بتسألي المريض، إنه بيجي المريض يقول لك أنا خلص ما عاد بدي أخذ أدوية، بتقولي له لا هذا غلط، لأنه أنت إذا أنت 100% يعني بين فري بدون أوجاع وأعراض، ذاكرة الألم ما بتبلش تمحي حالها.
0: نعم.
1: أوكي؟ ذاكرة الألم بتمحي حالها بعد 6 شهور وثانية، بس بست شهور وثانية بتكوني أنت ما عندك أوجاع. أما إذا عندك مثلا 80-90% أوجاع مثلا، ذاكرة الألم بتتم لسنوات. فلذلك بده يكون أنت كمان تشتغل انتر ديسيبلينير، يعني تكوني تشتغلي مثلا جراح مغز الأعصاب مثلا إذا عنده مشكلة، يشتغل مع دكتور الداخلية العصبية، مع دكتور العائلة، يعني كلهم مع بعضهم يكون عندهم الفوكس الأساسي هو المريض.
0: نعم. يا ترى من واقع خبرتك دكتور محمد عروس، سواء في العالم العربي أو حتى في أوروبا في العالم الغربي، لأنك أيضا تعمل ما بين ألمانيا والإمارات، يا ترى هل ترى إنه الأمراض المرتبطة بالتوتر هي في ازدياد؟ هل أصبح التوتر المزمن أحد أخطر عوامل الخطر الصحية في القرن 21؟ ما رأيك أنت؟
1: أنا رأيي 100% بتزايد مرعب، لأنه مثل ما بتعرفي سونيتا، أنه نحن للأسف الشديد كان بالغرب أو كان ببلادنا العربية مثلا، نحن بعدنا عن كثير شغلات. مثلا بتعرفي لما كان واحد يكون عنده مشكلة مثلا بالعيلة، حتى لو كانت مادية، مثلا على سبيل المثال أنا عندي حالة مادية سيئة، أهلي بيساعدوني، أقربائي بيساعدوني، بيحلوا لي المشكلة. هلا ما عاد حدا بيحل لك المشكلة، أنت روحي وأنت مشكلتك لحالك، هي المشكلة عم تصير. فلذلك عم تشوفي دائما بشكل تفاقم، حتى إذا عم تشوفي حتى الوفيات، عفوا يفهمني المستمعين بشكل مزبوط، إنه الوفيات عم تصير من وراء الانتحار بأوروبا كتير مرعبة، صارت ما كانت فيها الشيء هذا، لأنه ضغط
0: حتى في العالم العربي يعني.
1: بالضبط.
0: ولكن في العالم العربي نخفي ذلك، يعني لا نتحدث عن انتحار شخص في العالم
1: العائلة. لأنه إسا بتعرفي لأنه إسا الدين في رادع، الدين عم يردعنا كثير بشكل أكثر من دول أوروبا يعني. هالمشكلة كتير عم تتزايد للأسف الشديد يعني، وما إلى حل، لأنه أنت المشكلة أنت عم تعيشي مشكلة يومية، مشكلة اقتصادية مادية نفسية عم تعيشي يوميا، وما عم تشوفي الحل يعني. هلأ مثلا عم نشوف شو عم يصير بكل العالم، ما عم تعرفي العالم وين بيروح، شو بده يصير فيه، هذا كله لأنه الإنسان ما عاد عم يقدر يستحمله الاستيعاب المشكلة، ما عاد عم يقدر يستيعبها المريض أو الإنسان العادي يعني.
0: نعم.
1: هي مشكلة كبيرة عم نعاني منها، نحن عم نشوفها يوميا.
0: نعم. آخر سؤال قبل أن نستمع إلى المحطة الغنائية ونأخذ أسئلة مستمعينا، يا ترى هل يمكن أن يكون الألم العصبي في بعض الحالات رسالة من الجهاز العصبي بأنه وصل إلى حالة إنهاك مزمن أكثر من كونه علامة على تلف عضوي مباشر؟ تفضل لكي نختم ونلخص الحلقة.
1: مزبوط، المريض بالفعل هذا عم يصير، الإشارات عم تكون، أنت لما عم يصير الإصابة مزمنة عم تسوي تلف جزئي يعني، ما مباشر غير مباشر.
0: نعم.
1: بمراكز بالمخ موجودة، لذلك حتى نزلت دراسة جديدة يلي سنة 25 عملوا على MRI، يعني عملوا برنان وشافوا أنت الإصابات بمحلات موجودة عند المرضى يلي هن الجسم والمخ تبعهم عندهم التوتر المزمن اللي عم يسوي لهم الإصابات. هاي الدراسة نزلت سنة 25، وهي بتثبت الحكي اللي قلتي إنه الإشارات اللي عم تيجي دائما من المخ وعم تسوي كمان مشاكل.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد عروس لإلقائك الضوء على ملف اليوم، ما علاقة التوتر المزمن بآلام الأعصاب. طبعا الأسئلة مفتوحة حول اختصاصك وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم، يعني جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية وجراحة العمود الفقري والعلاج التداخلي البسيط وعلاج الألم. شكرا لك، تحية مجددة من باريس إلى هامبورغ، وتبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا التي ستصلنا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا لكم مسبقا على تفاعلكم. شكرا ريتا لإخراجك الحلقة صوت وصورة. شكرا سلافة للتنسيق لحلقتنا اليوم ولكل حلقات الصحة المستدامة. نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفي العزيز دكتور محمد عروس، الاستشاري في جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية وجراحة العمود الفقري والعلاج التداخلي البسيط وعلاج الألم. هو معنا على الخط مباشرة من مدينة هامبورغ الألمانية. تحية كبيرة لك دكتور محمد عروس. نواصل معك ونأخذ أسئلة مستمعينا، وسنبدأ برسالة صوتية وصلتنا من مستمعتنا في اليمن.
2: السلام عليكم سونيتا. سؤالي، شكرا للدكتور على الملاحظات القيمة. سؤالي، نحن في بعض المجتمعات تعاني من التوتر نتيجة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحروب. طيب، يعني سؤالي، ما هي الآلية التي تساعد على تخفيف التوتر في مثل هذه الظروف؟ إذا كنا نعالج السبب، طبعا صعب واحد يعالج يوقف الحرب كفرد أو يحسن الوضع كفرد، يعني هي منظومة متكاملة. ما هي الإجراءات التي يعملها على مستوى الفرد في حالة التوترات التي نعيشها؟ فمثلا نحن في بعض المناطق عندنا انعدام الكهرباء والحرب والنزوح، هذه كلها عوامل تؤدي إلى التوتر وتفاقم المشكلة، لأن ما في حل، الحل مش بيد الفرد. لكن ما هي الإجراءات التي ممكن أن يعملها الفرد لتقليل تحويل التوتر إلى توتر مزمن؟ تحياتي للجميع.
1: شكرا لمستمعتنا في اليمن، سؤال هام جدا. تفضل دكتور محمد.
3: تحياتنا لأهلنا باليمن. نعم. هلا مثل طبعا السبب، مثل ما قلت لك قبله، لازم يروح السبب ما عم يروح للأسف الشديد. بعد 200 سنة ببلادنا كلها بتروح الأسباب. هلا مثل ما قلت لك انه لازم تبلش تشتغل على نفسها، انه تمارين التنفس البطيء، تحاول دائما تبعد عن شيء، كل شيء بيسوي لها ستريس يعني منها لحالها. يعني مثلا انه بتشوف انه بدها تروح لعند مثلا لعند اختها اللي عم تسوي لها ستريس، بعد عنها. لو بدها تقطعها شهر وشهرين ثلاثه ما في مشكله، تعمل رياضه عضليه، مشي ورياضه هوائيه، تمارين الطاقه، اليوغا، تشتغل مثلا تحسين النوم، تبعد عن التليفون. التليفون مثل ما قلت لك انه بتعرف انه التليفون بيسوي توتر. أكيد. تنام بشكل مثلا 8 ساعات مثلا، بحاجه ايام للادويه تاخذ ادويه مهدئه، تقلل التوتر. يعني هدول ما فيك، لانه السبب موجود، ما عم نقدر نحن نروح السبب. وهذا ما قلت لك مشكلة العصر الموجودة، انه ما عم تقدر تروحي السبب انت ابدا. بس نحن بنشتغل، بقول لك انه تقعدي مع مثلا عالم بتجيب لك دائما شيء حلو، بتحكي لك على شيء حلو. اليوم مثلا بتعرفي فاتحين الاخبار 24 ساعة على الاخبار السيئة، لا، احضري لك شيء، فيلم عادل امام يضحكك مثلا، بيخلي بيفرز لك الهرمونات او غوار الطوشة، بيفرز لك هرمونات السعادة. يعني
1: دوبامين،
3: بدك تبعدي انت بشكل
1: سيروتونين دوبامين
3: 100%. فلذلك اذا ما اشتغلنا على شيء، بدنا نتم بالحاله نفسنا للاسف الشديد.
1: نعم، شكرا. وسؤال وصلنا من فلسطين. مرحبا، ما هي الاعشاب والنباتات اللي بتجدد خلايا الدماغ والاعصاب الميته؟ أعصاب الميتة بفتكر
3: ما هلا في، بتعرفي انت في اعشاب دائما صار في ألف أعشاب خاصة بأنه للمخ، بس ما حدا عم يقول لك أنه خود هالأعشاب. يعني أنا ما بنصح مرضاي مثلا، أنه بيقول لك والله خود البابونج، خدي المليسة، خدي زهرة الألم. في أكثر من أعشاب موجودة، هاي اللي موجودة دائما حتى بتشوف الإنترنت. يعني مثلا بتخدي شو بسموها كمان بالعربي بسموها الخزامة، هذا بيستخدموه للشعور بالهدوء وتقليل القلق. يعني بالضبط، برافو عليك، حتى هنية اسمها مضبوط حكي. بعدين المليسة مثلا، بلسم الليمون بسموه، أنا عربيتي ما كتير كويسة يعني.
1: لا حلوة المليسة، يعني الليمون بالم.
3: اللي 100%. مثلا هي بتشوفي بتساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج. عندك مثلا زهرة الآلام كمان هي بتستخدم للقلق.
1: هي الوحيدة ما بعرفها زهرة الآلام.
3: شوفي كتبي عليها زهرة الآلام، لونها زهرة الآلام يعني. العالم بتسألني والله من كل زهرة الآلام.
1: نعم.
3: بيسموها يعني الباسيون فلور بالانجليزي يعني.
1: نعم شكرا.
3: ومثلا عندك الكركم مثلا، بشوفي الكركم كمان بفيد. بعدين هي
1: الزعفران قال بفيد صح،
3: الزعفران والشاي الأخضر 100%. وعندك الأشوغاندا الجديدة هي بياخدوا كلنا الحبتين منها. نعم. هذا بيستخدموه للطب التقليدي الهندي. نعم. الأشوغاندا ما بعرف سمعاني فيها. والشاي الأخضر مشان الأكسدة بتعرفي أنت بيكون. فدول يعني ننصحهم المرضى يعني.
1: شكرا دكتور محمد عروس. ننتقل الآن إلى هذه الرسالة الصوتية وصلتنا من مستمعينا من قطر.
4: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية. شكرا لك للدكتور على البرنامج. سؤالي للدكتور بعد السلام، أنا تشخصت باضطراب قلق عام وعطوني دواء زولفت يعني، وطبعا صرت يمكن قراءة سكر التراكم، صرت عندي قلق طبي، أقرأ يطلع بين 5.8 إلى 6. وسؤالي للدكتور يعني الدواء والعلاج السلوك المعرفي مفيد بحالتي؟ السؤال الثاني، عندي طفلة عمرها 9 سنوات مريض التوحد الشديد يعني اضطراب نمائي شامل، كتب له الدكتور دواء ريسبردين مفيد لحالتها، علما وقفت لها 10 شهور وهلق زادت حالتها كثير الحركات النمطية وعم تضرب حالها يعني. في حل يعني دواء مفيد إلى هذا الريسبردين؟ وشكرا.
1: شكرا لك مستمعنا وسلامتك وسلامة بنتك. تفضل دكتور محمد.
3: بالضبط، سلامك وسلام بنته. بلش فهم بنته لازم تم ويتابعوها طبعا دكاترة داخلية عصبية للأطفال خصوصي بشان التوحد. طبعا نحن نبعتهم على مراكز خاصة للأطفال بشان التوحد، ومشان هو مشكلته الاضطراب القلق العام يعني، هو يعني عنده اضطراب نفسي بتميز بقلق وبتكون توتر وتوتر مفرطين يعني، فلذلك هو لازم يتم على أدويته. وهو طبعا مثل ما انك شايف هلا بنرجع بنحكي هذه هي يعني نحن مثل زبدة الحلقة اليوم عم نحكيها، انه الاضطراب المزمن او القلق المزمن او التوتر المزمن. الاخ من فلسطين من قطر عنده هالاضطراب المزمن، ليش؟ لانه عنده حالة بالبيت، حالة التوتر، حالة بنته يلي عندها توحد. هاي الحالة بتخليه بالتوتر بشكل عايش بشكل دائم يعني 24 ساعة. وهون الحالة هاي بحكينا عليها من الحالات يلي هون بشكل دائم، لا حتى الحل يصير عند الطفلة. وان شاء الله خير يعني. هي مثل ما عم لك مثل ما حكينا اليوم انه شو التوتر المزمن، هي عندك حالة توتر مزمن يعني اليوم اجتك شفتي مشان المستمع يعرف انه هي حالة توتر مزمن انه موجود البنت عنده ويوميا هو مع مشغول شغل الشاغل فيها، فلذلك توتر دائم دائم دائم.
1: نعم
3: تفضلي.
1: شكرا. نواصل معك. ومن العراق محمد كتب لنا بيقول مساء الورد والياسمين، شكرا على اختيار موضوع حلقة اليوم. شكرا لك يا محمد. تحية للدكتور محمد. سؤالي هو التالي، هل يمكن للتوتر النفسي المستمر أن يسبب أضرار دائمة للجهاز العصبي، وما هي طرق الوقاية؟ وشكرا.
3: إذا أكيد أكيد عفوا معي انت مهيك؟
1: نعم نعم.
3: ألو؟ أكيد بيسوي للجهاز العصبي بشكل دائم. ما قلت لك أنا حتى في دراسة جديدة، لأنه هذا بيأثرنا على ما بنرجع على المحور الوطائي النخامي الكظري اللي هو بيأثر لك أنت بشكل عام على الجسم وعلى مراكز المخ. وهي كانت الدراسة الحديثة الجديدة بال 2025 اللي شافت أنه بتتأثر القشرة الجبهية الأمامية المسؤولة عن اتخاذ القرارات وضبط السلوك والانفعالات، بصير عندك إصابات فيها. وشافوا أخذوا 90 مريض، أخذوا منهم 52 مريض و 38 صحيحين و 38 صحيحين و 52 مريضين. شافوا بتصير بالمادة الرمادية بالمناطق الدماغية وخاصة بالقشرة الحزامية الوسطى بتصير عندك أنت مشاكل فيها. وعملوا تصوير MRI عليها، شافوا أنه هالمرضى هدول عندهم توتر مزمن، بتصير عندهم إصابة مع استمرار الزمن واستمرار التوتر الموجود.
1: نعم. يسأل عن الوقاية، ماذا نقول لمحمد السمرائي في العراق؟
3: الوقاية مثل ما حكينا، الوقاية إنه بدك أنت مثل ما قلت لك إنه قبل بدك تعملي تشتغلي على نفسك، يعني تمارين التنفس البطيء، التأمل، اليقظة الذهنية، الاسترخاء العضلي، المشي والرياضة الهوائية، تمارين الإطالة الخفيفة، اليوغا، وتبعدي عن كل شيء منغص، يعني عن كل شيء منغص. يعني بدي لك شغلة، معلش مسؤوليتي لو سمحتي، في جاني في كنت مع زميل عم قل له إنه في، قال لي في كتير في طلاقات كتير هيك، قال لي أنا عم بنصح بطلاقات للعالم بس ما ياخذوا مني، يعني انه شو ليش؟ قال لي في عم يشوف مثلا الرجال عنده مشكلته عند مرته، يعني في مشاكل، والعكس صحيح. قال لي انا عم بنصحهم بعد عمر طويل انه عم يكونوا مع الاولاد قاعدين مثلا بس مشان الاولاد، عم ينصحهم انه انتم ابعدوا عن هالشيء هذا، حب مشان الاولاد، الولد بيكون يعني بتصير تربيه الولد افضل لما ما بيشوف هالستريس الموجود بينه
1: طبعا.
3: وبين بين بين بين امه.
1: نعم
3: عم تصوري انا انزعجت وقت انه عم ينصح انه بالطلاق، انه ابعدوا عن بعضكم بس حبوا الاولاد، وبالفعل قال لي النتائج عم بتكون عندي انا افضل، انه هالعالم اللي تركوا بعضهم صارت اولادهم، يعني صار اولادهم يحبوهم
1: بصحة
3: بشكل اكثر،
1: نفسية
3: اولاد
1: أفضل.
3: صعبين
1: إيه
3: بصحه نفسيه، وصار نتائجهم بالمدرسه افضل بالمدرسه.
1: أكيد
3: بتصوري انه انا انزعجت، لانه ما بحب انا انه الواحد يكون يترك البيت وشو اسمه، بس اعمل لك انه هي مع زميل يعني داخليه عصبيه، قال لي انا كثير كثير عم بنصح مرضاي لما السبب موجود دائم، بس بتعرفي مثلا ببلادنا بيقول لك انه ما بصير تطلق وما بصير تترك وما بصير هيك، وبيعيشوا مع بعضهم 20 30 سنه، بس بيكون يوميا هذا الستريس الموجود
1: نعم،
3: اللي بنرجع بنقول
1: فهيدا
3: يعني
1: ستريس مزمن أيضا
3: التوتر المزمن. بالضبط
1: نستطيع أن
3: بالضبط
1: نتخلص
3: بالضبط
1: منه إذا اتفقنا مع الشريك على الانفصال بهدوء وبمحبة طبعا لمصلحة الأطفال. شكرا
3: 100%.
1: دكتور محمد لإعطائنا هذا المثال الهام جدا. نواصل معك وعواطف مستمعتنا من سوريا التي تعيش
3: فضل.
1: ما بين سوريا وإيطاليا، بتقول مرحبا، كل الشكر والتقدير لكما، شكرا يا عواطف. مداخلة، لا أعرف إن هي من ضمن الحلقة أم لا، بالنسبة لطيف الألم، أختي
3: فضل.
1: الكبرى بترت، قدمها اليمنى فوق الركبة والثانية لتحت الركبة، لا بترت القدمان يعني اليمنى فوق الركبة والثانية لتحت الركبة منذ حوالي 9 سنوات، ولا زالت تشعر بألم في أصابع قدميها غير الموجودة، ما تفسير ذلك؟ مع كل الشكر. إذن العضو
3: شكرا
1: الوهم
3: على
1: يعني.
3: السؤال. لكن هذا هي بيسموها الفانتوم بين،
1: نعم.
3: هذا انه دائما المريض يلي يكون دائما

0: فيتامين دال بيكون له علاقة فيه.
1: نعم شكرا. آخر سؤال أطرحه وصلنا من موريتانيا، يا ترى دكتور هل هناك تأثير للإفراط في شرب القهوة والشاي والتدخين على الأعصاب لدى الأشخاص الذين يشعرون بالتوتر المزمن؟ وشكرا. إذن
0: سلاماتنا لموريتانيا، لأهل موريتانيا. أنا بشكل عام أنا ضد الدخان، أنا ضد الدخان بشكل عام، ما بنصح بالدخان، بس بشكل أساسي
1: الكافيين موجود بالقهوة والشاي.
0: لا لا ما ضدها بشكل، أنا مرتين يعني بتعرفي كمان كترة القهوة بتزيد يعني إنه
1: طبعا.
0: بس بشكل عام يعني بشكل عام الكافيين بالقهوة والشاي بيأثر على الجهاز العصبي المركزي، يعني لأنه بيسوي لك منع من العمل مستقبلات الإيدوزين، هاي بيسموه صغر الإيدوزين، اللي هي شو هاي المستقبلات، هي بتزيد باليقظة من النشاط. هلا الكميات المعتدلة لها مثلا الكميات، ما عندنا مشكلة بتشربي فنجانين ثلاثة قهوة ما في مشكلة، بس ما 20 فنجان، لأنه بعدين الأفراط فيها بيسبب أعراض عصبية ونفسية. يعني أنا بقول لك أنه كل شيء ما كثير منه حلو، يعني ما تكتري منه، ما في مشكلة أبدا، يعني لأنه بعدين بصير عندك أنت زيادة نوبات القلق عند العالم اللي بشرب قهوة كتير وبتدخن كتير، يعني بصير وهذا شيء ما مزبوط، يعني اللي بيقول لك والله ليكي أنا بدي روح ريح أعصابي بدي دخن، ما مزبوط.
1: نعم
0: ما مزبوط أبدا،
1: هو على العكس السيجارة تؤدي إلى التوتر.
0: على العكس على العكس بالضبط.
1: نعم
0: بالضبط.
1: شكرا
0: بالضبط.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد.
0: لأنه عفوا منك بتشوفي عندي عفوا بتشوفي عندك مثلا لما بهدول بيشربوا كتير بصير عندك صعوبة نوم، ما بصير ما عندهم بصير ما يقدروا يناموا، بصير على النوم العميق بيفيقوا دائما، تعب ذهني بتشوفين عندهم، ضعف بالتسكير بتشوفي، حتى بصير عندك رجفان أيام مرضى بصير عندها رجفان من كتر ما بياخدوا قهوة يعني.
1: نعم
0: أنا ضده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد عروس على كل هذه الأجوبة، على كل المعلومات التي أعطيتنا إياها في حلقة اليوم. أذكر بأنك استشاري في جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية وجراحة العمود الفقري والعلاج التدخلي البسيط وعلاج الألم. أشكرك على مساهمتك معنا دائما في مهمة التوعية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونتي كارلو الدولية. شكرا لكم مستمعينا على متابعتكم لحلقتنا اليوم. شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق، عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. أتمنى أن تكونوا على الموعد. صحة مستدامة للجميع.

0: ضمن سلسلة لغاتنا العربية في المدينة الدولية للغة الفرنسية، العرض الفرنسي الأول لملحمة بني هلال في 27 من حزيران يونيو، رحلة آسرة إلى قلب الإلياذة العربية من إخراج بشار مرقص وخلود باسل، تمزج بين الغناء والرقص وفن العرائس في قصر فيلار كوتري على بعد ساعة من باريس. مزيد المعلومات على cité-langue-française.fr بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو، أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-dualia.com.
2: هي 4 مساء بالتوقيت الفرنسي.
1: إيمان الحمود،
2: نشرة إخبارية أبرز عناوينها: واشنطن تشيد بجلسة المباحثات الأولى مع طهران في سويسرا، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته، وموجة حر غير مسبوقة تضرب القارة الأوروبية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. في أول رد فعل له عقب الجلسة الأولى من المحادثات في سويسرا، قال نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس أن هذه الجلسة أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. في الأثناء عاد الفريق الإيراني المفاوض برئاسة قليباف إلى طهران، فيما تستمر المباحثات التقنية بين الجانبين طيلة هذا الأسبوع في المنتجع الجبلي السويسري، حيث أعلن الوسيطان الباكستاني والقطري توصل الطرفين إلى التفاهم على آليات عدة أبرزها مع كيمونة دويبية.
3: أفرزت الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في منتجع بورغنستوك السويسري خريطة طريق تمتد 60 يوما تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي ينهي الحرب ويؤسس لمرحلة تفاوضية جديدة. ورأت سويسرا أن الظروف أصبحت مهيئة للانتقال فورا إلى محادثات فنية، ما يعكس وجود أرضية مشتركة أولية بين الطرفين رغم حجم الخلافات المتراكمة. فيما يتعلق بلبنان، جاء الاتفاق على إنشاء خلية لإدارة النزاعات بإشراف الوسطاء بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع انهيار التهدئة الهشة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقد تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا مشتركا من مسؤولين أمريكيين وقطريين تناول آليات تثبيت وقف إطلاق النار وإمكان تشكيل إطار عملي لمواكبة تنفيذ التفاهمات. كما شملت المباحثات ترتيبات خاصة بمضيق هرمز عبر إنشاء خط اتصال مباشر لتجنب الحوادث وضمان سلامة الملاحة التجارية بعدما أثار إغلاق المضيق مخاوف واسعة على أسواق الطاقة العالمية. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات كبيرة، فإسرائيل تؤكد استمرار وجود قواتها في جنوب لبنان، وحزب الله يرفض أي ترتيبات أمنية إسرائيلية فيما لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيدا وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني.
2: يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان باكستان غدا الثلاثاء للبحث بشكل موسع في مستقبل المفاوضات ضمن إطار الوساطة التي تقودها إسلام أباد. في الأثناء تواصلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز اليوم بوتيرة أعلى مما كانت عليه الحال قبل الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بحسب منصات التتابع البحري، وذلك بالرغم من إعلان طهران عن إعادة إغلاق هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من 2 في منصبه في ولاية اتسمت بانتكاسات سياسية وبشعبية متدنية جدا. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أشادت بكير ستارمر بعيد إعلانه لاستقالته، معتبرة أنه ساهم خلال ولايته في تعزيز أمن أوروبا وأوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا منذ أعوام. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أشاد أيضا بجهود ستارمر فيما استبعد الكرملين تبدل السياسة البريطانية حيال روسيا بعد استقالة هذا الرجل من منصبه. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء غارات روسية استهدفت جنوب أوكرانيا وشمال شرقها، بينهم 3 من عائلة واحدة. في الأثناء كانت سلطات الطيران الروسية قد أغلقت مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة صباح اليوم بعد اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيرة التي أطلقتها كييف باتجاه موسكو. أصيب 54 شخصاً وفقد 18 آخرون في انفجار وقع مساء أمس في منطقة رأس لفان الصناعية في قطر، والتي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم، نتيجة حادث تقني بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية القطرية. نتوجه إلى أوروبا، حيث تستعد القارة هذا الأسبوع لموجة حر جديدة متصاعدة الشدة، ما دفع دولاً كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، منها إغلاق المدارس في فرنسا وإلغاء رحلات القطارات في بلجيكا. تفاصيل معك سميرة والنبي.
4: اتخذت حكومات الدول الأوروبية بشكل عاجل إجراءات احترازية حيال موجة القيض الراهنة، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة يقظة من مستوى أحمر في 49 مقاطعة، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة التأهب البرتقالية في 40 مقاطعة أخرى في قرار يشكل سابقة. وفي المجموع سيتأثر أكثر من 90% من الفرنسيين بموجة الحر، واتخذت تدابير للحد من أثارها السلبية على العمال خاصة في قطاع البناء وكذلك في المؤسسات التعليمية. وفي إسبانيا تحدثت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة لهذه الفترة من العام ليلاً ونهاراً في معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية. هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية وضعت 3 مناطق داخلية في حالة تأهب برتقالية، وينتظر أن يكون هذا الأسبوع الأكثر حراً على الإطلاق في بلجيكا، هولندا، بريطانيا، كما في سويسرا. ويرجح أن تستمر موجة الحر هذه التي تعتبر الثانية التي تضرب أوروبا في أقل من شهر حتى نهاية هذا الأسبوع.
2: بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا جزيلا.
1: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. اهلا بيكم في برنامج هوا الايام. اهلا بيكي انا ال معنا في غرفه الهندسه الصوتيه، وتحيه لشاهيناز ايضا. النهارده في هوا الايام اكيد بنحيي كل اصدقائنا اللي بيسمعونا، حتى اللي بيسمعونا عبر انترنت. النهارده هنروح لفقره ميديا ومبادره ايجابيه علشان نتعرف على نوال بيزيد، وهي صحفية إعلامية في الإذاعة والتلفزيون التونسي، بروديوسر منتجة أيضا. وهنتكلم عن البودكاست اللي أطلقته مؤخرا من 2023، Deep Confessions، اعترافات عميقة، بودكاست بيخاطب الأرواح، القلوب، قلوب الشخصيات التونسية المعروفة والغير معروفة كمان، هنتعرف عليها في هوا الأيام. بعد كده هنروح لفقرة جوجل Her Name، وهنا هنتعرف على أستاذة جامعية ودكتورة نيلة طولان، وهي من الأسماء البارزة في مجال الإعمار والتخطيط في مصر. هنتعرف عليها في هوا الأيام، وزي ما انتوا عارفين في هوا الأيام كمان بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: وكان زياد بورجي إحساس الحب في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. يلا بينا دلوقتي لفقرة ميديا ومبادرة إيجابية. فقرة ميديا ومبادرة إيجابية أيضا هنتكلم عن مشوار إعلامية ما بتخافش أبدا من المستحيل. نوال بيزيد أهلا وسهلا بيكي في هوا الأيام. أنت صحفية إعلامية في الإذاعة والتلفزيون، قدمتي عدة برامج وبروديوسر أيضا، أطلقتي بودكاست ناجح Deep Confessions اعترافات عميقة. أهلا وسهلا بيكي في هوا الأيام نوال.
1: مرحبا بك سميرة ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة مونتي كارلو الدولية، ومرحبا بالفريق العامل معك.
0: مرحبا ويعيشك وأهلا وسهلا بك في هوا الأيام وفي مونتي كارلو الدولية. نوال، ممكن نقول عليكي سلاشر، بتعملي حاجات كتيرة قوي مختلفة، شخصيتك غنية ومتعددة، وانت ما عندكيش أي مشكلة إنك تروحي وتغمري وتكتشفي أشياء كتيرة قوي وجوانب جديدة في شخصيتك. من كم سنة عشتي حالة نفسية صعبة أدتك إلى انطلاق يمكن جديد وانطلاق مشروع مهني، مشروع حياتي ممكن نقول، هو بودكاست Deep Confessions اعترافات عميقة. كلميني عن الفترة دي، اللي حصل، هل هو كان احتراق وظيفي burn out ولا شيء متعلق بجانب في شخصيتك ما كنتيش يمكن تعرفيه؟
1: أنا في 2022 تعرضت لبعض المشاكل، يعني من الناحية المهنية والشخصية وحتى المادية، يعني أمور فلوس كانت صعبة شوية الفترة هذيك. كل التراكم هذية أدى إلى حالة نفسية كانت ما تخلينيش نكون إنسان productive، يعني لقيت نفسي أني عندي أفكار سلبية وسوداوية وقاعدة في الدار، يعني من في البيت ما نتحركش من البيت، وما عادش نحب نشوف الناس، ما عادش نعمل في الأنشطة اللي كنت في يوم من الأيام نحبها. يعني كل التفاصيل هذه خلتني لأول مرة نمشي نشوف طبيب نفساني.
0: خاصة أنك أنت نشطة جدا ومبدعة جدا، فما عرفتيش نفسك في الفترة دي.
1: ما عرفتش نفسي، خليني هذا الكل نمشي للطبيب. عرفت أنه فما مشكلة يعني يلزمها تتعالج، وفي الأثناء حاولت نلقى حلول فردية، يعني من نوع أني نعمل شوية رياضة، نعمل حاجة، نخرج للطبيعة. كانت تنجم تعاوني نوعا ما، لكن مش الحل اللي كنت نستناه. كانت الحالة صعبة شوية، يعني ما كنتش عارفة نفسي كما قلت لي سميرة. كي مشيت للطبيب عمل تشخيص متاع حالة اكتئاب حاد، اللي هذا معناها كان في، معناها أنا عشت بها تقريبا عام 2022 كله تقريبا. في آخر 2022 عشت مشيت للطبيب وقال لي راهو عندك حالة اكتئاب حاد، ما نعرفوش من وقتاش بديت، لكن عندها مدة يعني موجودة تعايشت معها، لكن ما كنتش فاهمتها. ومن بعد اكتشفت حاجة أخرى، اكتشفت اللي عندي مرض نفسي مزمن اللي هو ثنائي القطب، بايبولاريتي ديسوردر. لا بايبولاريتي هذه طلعت موجوده فيا، يعني هي من بين
0: ما كنتش تعرفي حاجه عنها،
1: ما كنتش نعرف، يعني ما كنتش نعرف. هي حاله جينيه زاد فيها الجانب الوراثي، كنت يعني موجودة في شخصيتي الكل، في حياتي الكل، لكن ما كنتش فاهمة يعني شنو فما تصرفات. بعد كي جلست مع الطبيب وحكينا ورجعنا بالماضي وكل، نلقى روحي اللي تصرفت بطرق هكا غريبة شوية بين ظفرين، وكانت هذيك نتيجة من نتائج المرض النفسي اللي كنت نعيش به. يعني
0: ففي أشياء كتير قدرتي تفسريها.
1: نعم،
0: في أشياء كتيرة قوي، تصرفات كتير قدرتي تفسريها بعد التشخيص.
1: بالضبط بالضبط، خسرت برشا حاجات يعني، منهم حاجة دي عمري ما قلتها سابقا، لكن عملت يعني تاتو وما كنتش وقتها مقتنعة بيه، وبعد مدة قلت أنا علاش عملته التاتو هذاك، وكانت حاجة في علاقة بثنائي القطب يعني، هو فيها حالات يعني تاع اكسيتاسيون كبيرة برشا يعني، تولي تحب تعمل برشا حاجات،
0: حماس كبير.
1: حماس كبير حماس كبير، تحمست إلى التاتو ومن بعد ندمت عليه نوعا ما، فهمت؟ دونك توا وليت نعرف نفهم الحالات اللي تجيني ساعات نتاع الحماس كما كنا نحكي، وليت نوظفها في العمل أكثر، وليت نوظفها في الرياضة أكثر، ما عادش تمشي في اختيارات نندم عليها يوم من الأيام، ولا مفهوم أكثر يعني المرض. وبعد التشخيص هذايا خذيت يعني أدوية وعملت رحلة علاجية كاملة، خلتني خليت في الأثناء فما فكرة تدور في راسي، إنه علاش ما نحكيوش على الصحة النفسية معناها بطريقة كما يجب أن تكون يعني، على خاطر قاعدة الصحة النفسية وإلى الآن هي قاعدة تنقص شوية، الحكاية نتاع التابو على الصحة النفسية نقص، ما عادش كيف ما قبل في تونس ولينا نحكيه يعني، ما عادش حاجة مخجلة إنه إنسان يحكي على صحته النفسية، لكن باقي مازال رواسب نتاع عقلية قديمة متجذرة يعني في عند الإنسان، إنه أي إنسان يمشي يعالج عند طبيب نفساني نجم يكون مختل يعني عقليا.
0: أكيد.
1: وجيت جيت فكرة البودكاست هذا اللي نعمل فيه توا من ماي 2023 أول حلقة بسيطة، وما زال موجود لحد الآن.
0: وبقيتي أنت كمان تشاركي معرفتك بإنتاج البودكاست وتساعدي ناس حابة تطلق البودكاست الشخصي بتاعها، بتدربيهم وبتعلميهم أسس المهنة. نرجع لديب كونفيشنز، اعترافات عميقة في الوقت ده بعد ما عديتي المرحلة الصعبة دي، قدرتي تطلع بيها بجانب إيجابي ولقيتي أن أنت في المكان الصح، عندك الصلاحية وعندك الشرعية ممكن نقول انك تقدمي برنامج زي ده، وعلشان تروحي تطلعي اللي في ارواح الناس حبيتي كمان تتكلمي وتشاركي قصتك. هل ده كان صعب بالنسبة لك كإعلامية؟ قدمتي برامج كتير قوي ان كان في الإذاعة او في التلفزيون، ولا كان مفيش مفر للموضوع؟
1: ليه ما كانت ليش حاجة صعبة، هي في طبعي أني إنسان صريح يعني، أي إنسان يسألني على حياتي ما عندي حتى مشكلة أني نحكي له تفاصيل حياتي، ما عنديش الحاجز هذا يعني، حتى في حياتي اليومية وكي نتعرف على ناس وكل. في البودكاست اخترت اني نبدا بنفسي، نبدا نقول اللي انا العبد اللي الشخص اللي باش تراوه وراء الميكرو يحكي مع الناس في الصحه النفسيه، راني انسان معني بالامر، باش تضفي نوع من الشرعيه كما قلت سميره، انه انسان كي يبدا يحكي قدامي على اكتئاب او بايبولاريتي ديسوردر او اشياء من نوع هذا، نبدا نكون عندي علم يعني بالموضوع ونكون إنسان متعاطف يعني. أنا الحاجة اللي خليتني نقدم البودكاست بالطريقة هذه، إنه ضعف التعاطف بين الناس، عندنا مشكلة كبيرة متاع سمع يعني،
0: صحيح.
1: احنا في نعيشوها مع أصدقائنا ومع عائلاتنا، ما نسمعوش العبد اللي قدامنا
0: ونحكم على طول،
1: مش شاهد يعني. صحيح. هو مهم انه انسان يكون شاهد على السوفرانس، الالم بتاع الشخص اللي قدامه، ويقول له عندك الحق، راني نفهم في الالم بتاعك هذا، ديجا انت عاونته برشا في انه يبدا خطوه اولى في رحله العلاج، ويقال انه اصعب خطوه في الرحله هذه هي طلب المساعده. فما ناس تعيش يعني بأمراضها وبمشاكلها سنوات وما تتجرأش أنها تطلب المساعدة، ولا تقول جون في با بيان يعني، راني مانيش في أحسن حال، معناها راني نسحق مساعده من عند صديق او طبيب او انسان خبير في المجال هذا. والشرعيه الثانيه اللي عندي اللي هي شرعيتي اللي استمديتها من العمل في المؤسسات الاعلاميه في از بروديوسر، يعني كمنتج او كصحفيه او حتى كمقدمه برامج. كنت عندي الادوات على الاقل الكافيه باش نعمل اداره نتاع حوار، وغمرت بالحكايه. هي لقيت روحي من بعد مش محاوله فقط، لقيت روحي محاوله اي انتربرونور، يعني نقل روحي سيده
0: اعمال،
1: يعني وكيله شركه، معناها يعني عندي
0: طبعا.
1: وليت عمل، يعني الحكايه ولا فما فلوس فيها. دونك تعلمت حاجات اخرين في الاثناء.
0: نوال، البودكاست نال نجاح سريع جدا، انت اطلقتيه في 2023، عرفتي تتقربي من الناس من خلال الكلمة اللي انت قلتيها، التعاطف. ايه رأيك نسمع جزء صغير علشان برضو نعرف احنا بنتكلم عن ايه؟
2: انت شكون؟
3: جيد طبيب تونسي
2: ولد
3: المدرسة التونسية كلية الطب تعسفيق التونسية والسبيطار التونسي وتوا القطاع الخاص التونسي.
0: الحلقة دي تحديدا نوال أثرت في الناس كتير، صح؟
1: أثرت حتى فينا، يعني أثرت. ما فماش شخص سوي يسمع الحلقة هذيك بالذات وما أثرتش فيه، لأنه كان فيها حاجات فريدة من نوعها. أنه
0: بتبدي دايما أنت شكون؟ أنت مين؟
1: لا، أنا نختم بالعكس.
0: آه، بتختمي؟
1: نختم بسؤال أنت شكون؟
0: أنت شكون؟
1: في كل حلقة جاوب جاد الله يرحمه، قال أنا جاد طبيب تونسي، ولد المدرسة التونسية، ولد السبيطار التونسي، المستشفى التونسي، يعني
0: تكوينه كله في تونس،
1: تكوينه كله في تونس، وهو مدافع شرس عن المستشفى العمومي في تونس وكل ما يخص الناس المتدخلة أو الأطراف المتدخلة في المستشفى العمومي، سواء كأطباء أو كناس جاية يعني للمستشفى باش تداوي الأمراض نتاعها. كان يدافع عليهم، كانوا يسميوه حتى في تونس طبيب الغلابة، يعني جاد كان يدافع عليهم ديما. والحلقة هذيك بالذات كانت وكأنه حكي على عصارة تجربته في الحياة وفي المنظمة زادة، كان هو رئيس ومؤسس المنظمة التونسية للأطباء الشبان. دونك كما نقولوا احنا بالتونسي، فرغ قلبه، يعني قال كل شيء، وقال حتى حاجات فظاعات يعني قاعدة تصير في المستشفى العمومي. والحلقة هذيك الناس الكل معناها تعاطفت معاهم ومع الأطباء خاصة الشبان، ونشروها يعني على المنصات نتاعهم وكل. لكن الإرادة الإلهية اختارت انه جاد يرحل بعد بشهر من البث نتاع الحلقه هذيك.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. فقط يعني صاروا هكا بطبيعه، يعني الناس مشاو اللي ما عرفوه، ما كانوش يعرفوه، مشاو باش يكتشفوه بعد ما توفى، على خاطر كي توفى تونس كلها يعني نعات جاد الهنشيري. إن شاء الله ربي يرحمه، وإن شاء الله أمواه خلى إرث، يعني خلى ينتخاص على الباركور نتاعه والناس تفرجت فيها.
0: شخصيات زي دي كتير الناس بتعرفها منهم، يعني الناس بتعرفها بس بتتعرف عليهم بطريقة مختلفة. إزاي بتعرفي تظهريهم يمكن بطريقة استثنائية من خلال البودكاست؟
1: هو تحذير. أنا نمن أنه أي صحفي أو أي إنسان باش يقدم معلومة قبل ما يجازف ويقدم المعلومة هذيك، يلزم يعمل ريسيرش، يعني بحث كامل على الموضوع اللي باش يحكي فيه. دونك أنا كنت نعمل بحث معمق على كل شخص نستدعاه، وكنت نجلس معاها وإلا نعمل معاه تليفون مطول نقعد ونحكي وناخو من عنده بقى المعطيات الكل اللي تخليني بعد نعرف كيفاش.
0: انت بتذكري كويس كصحفية واعلامية شاطرة، بتذكري كويس، بس في سحر تاني وقت اللقاء.
1: سحر تاني لينا نتوجه للإنسان.
0: ايوه
1: للإنسان اللي فيهم، يعني فما نوعية نتاع ضيوف نجيبهم اللي هما الناس المشهورين أو المعروفين في تونس، نقول لهم ديما نفس الجملة نعاودها لهم، نقول لهم اللي قاعدين نشوفوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أنت كانك ممثل مثلا نشوفوك في المسرح أو السينما، أنا هذاك الكل لا يعنيني، هذاك الكل يشوفوا فيه الناس الكل على كل حال، أنا نحب نشوف الجانب اللي ما يعرفه حتى حد. انا نحبك تحكي لي على وقتاش ندمت، وقتاش حبيت تتخلى عن العمل نتاعك وتعمل تشوف.
0: بس الجميل ان هم نفسهم بيكتشفوا نفسهم بطريقه مختلفه، مش بس المتفرج او المستمع، صح؟
1: ايه، على خاطر قلت لك ناقصين تعاطف. كيف ده ما فهميش تعاطف؟ كي يلقاو شخص متعاطف معاهم ويسمع فيهم يوليوا يحكيوا، يعني ياخذوا راحتهم في الحديث.
0: نوال، البودكاست اعترافات عميقة، يعني زي ما بقول وصل لقلوب الناس وحقق نجاح مهم، 35 ألف متابع على يوتيوب، 100 ألف على إنستغرام، 100 ألف على تيك توك، فيسبوك كمان في رقم مهم على كل وسائل التواصل الاجتماعي، قدرت تحقق النجاح ده. المعادلة ما هياش سهلة لإعلامي يشتغل في الإذاعة والتلفزيون، متعود على إنتاج معين، إن هو معين إن هو يقدم بودكاست بسيط أكتر، قريب أكتر. إزاي قدرتي تتأقلمي للعالم الرقمي ده؟
1: ما كنتش غريبة جدا على العالم الرقمي، نظن إنه بحكم العمل القديم بتاعي خاصة في إذاعة موزايك في تونس، كنت نعرف كيف تدار الأمور يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، فنتسمى خديت الوصفة متاع المؤسسة هذيك اللي خدمت فيها، وكنت وأنا من النوع اللي يحب يتعلم ويحاول ونجوبسيرف، يعني
0: بتراقبي كتير،
1: نتأمل برشا،
0: تراقبي
1: زملاء مثلا في دي بودكاست أخرين في العالم، شنو الحاجات الوصفات اللي يخدموا بيهم، ونولي نعمل أنا كيفهم. يعني يقول لك أنا ذا باغي انفونتي لا رو، مانيش باش نعاود نخترع العجلة، كل شيء كل شيء عاملوه في العالم.
0: تستوحي يعني من الأشياء اللي حواليك؟
1: نستوحي من عند
0: بس في بصمة خاصة لنوال بزيد.
1: أي طبعا، هذيك حاجة من عند ربي، معناها ممكن يقولوا لي عندي موهبة يعني في الحكاية هذية، والموهبة ما نجمش نناقش فيها برشا، يقول لك من عند ربي، عنده ولا ما عندوش كما يقولوا بالتونسي. أنا اللي عندي.
0: اكيد عندك. قولي لي، بتختاري ضيوفك ازاي؟ هي النماذج اللي انت بتحبي تعزميها، وايه مين هو الضيف اللي لغايه دلوقتي حابه تعزميه ولسه ما وصلتلوش؟
1: هذه اصعب سؤال نجم يطرحوا عليه شخص، ديما يتسال لي وما نعرفش نجاوب عليه السؤال هذا، على خاطر ما عنديش معايير مضبوطة لاختيار ضيوف الحقيقة.
0: يعني مش سؤال صعب اهو، ما انت بتردي بسهولة، ما فيش يعني بتردي بسهولة للسؤال ده، مش صعب ولا حاجة، يعني انت ما فيش، مش مقفلة الموضوع في علبة.
1: مش مسكر هو، اما ما عنديش معايير، هما الناس اللي يسألوني السؤال هذا ينتظروا اني مش نقول لهم نعطيهم معايير معينة، نقول يلزم يكون كذا أو كذا أو كذا، أنا ما عنديش المعايير هذيك، نمشيها لكثرية بالإحساس. أما نجم نقولك العكس، نقولك شنو الحاجات اللي ما تخليش شخص، ما تخلينيش نستدعى شخص معين. مثلا فما الاختلاف الجذري في المبادئ، يعني فما عندي مبادئ نعيش بيهم، وما نجمش نسمح لشخص مثلا انه يكون عنصري مثلا، هذايا ونعرف انه فما شخصيات عبرت، وخاصة انه فما ازمة صغيرة هكا في تونس في الموضوع هذايا حاليا، فما شخصيات عامة عن طريق الكلام نتاعها تفهم انه انه العنصريين. دونك الناس هذوكم انا بالنسبة لي من لا من استدعاهمش. شكون اخر؟ ساعات فما ضيوف شحيحين في الكلام، يعني تحسوا ماهوش سرتار. الضيف الغير السرتار انا ما نحبوش برشا، يعني نحب الضيوف السرتارة
0: الكريمة، خلينا نقول الكريمة اللي بتحب تشارك احاسيسها وحياتها.
1: ممكن هذوما الحاجات، اما الاكثرية كما قلت لك بالاحساس، يعني عبارة كما بالفرنسية تسمى الفلاغ، يعني نسمها نسم انه البوتنسيال نتاع شخص هذايا باهي، نجم نستثمر ونخرج منه حاجة باهية. فما زادا كريتير واحد اخر بخلاف المبادئ، استنى انا عندي ثلاثة كريتير نسيتو ثالث
0: كلمة بس أخيرة قبل ما ننهي الفقرة. تونس بتمر بأزمة بما يخص حرية التعبير، في صحفيين كتير للأسف مسجونين. هل عندك كل الحرية أنت في البودكاست؟
1: لحد الآن عندي كل الحرية، لكن نعرف عندي فكرة على ما يحدث في تونس وليغيسك يعني اللي موجودين. فما بعض الحلقات اللي ما يصير فيهم نقد لاذع للنظام أو حتى لرئيس الجمهورية وغيره، لكن لحد الآن ما فماش حاجة صارت لي، يعني
0: الحمد لله.
1: الحمد لله، اما نعرف اني ينجموا.
0: لا رد بالك، رد بالك نوال، احنا عايزينك تجلنا في اغسطس في استوديوهات مونت كارلو الدوليه.
1: هو انا ما قلتش نعرف حدودي بالضبط، يعني الحمد لله اللي كي خدمت كصحفيه عندي اخلاقيات مهنه تحكم فيها، لكن ما نعرف اللي ما تجاوزتش الحدود. لكن في نفس الوقت صاروا احنا في ايقافات في تونس انه ما عندهمش حتى مبرر، يعني
0: طبعا
1: نجم نكون انا اللي جيب نوعا ما. كان نهار تقلقهم نوال بيزيد، ممكن ما نعرفش،
0: ان شاء الله ما تقلقيش حد ابدا. وشكرا جزيلا ليكي نوال بيزيد للانترفيو دي، ومستنينك هنا في باريس
1: ان شاء الله.
0: يعيشك.
1: ميرسي يا سميرة.
0: ميرسي ليكي، يعيشك. ميرسي.

0: وكانت دوا ليبا لاف اجين في برنامج هوا الايام مونتي كارلو الدوليه. يلا بينا لي جوجل هير نيم. في فقرة جوجل هير نيم النهاردة عايزاك وتتعرفوا على شخصية استثنائية جميلة جدا، صعب قوي انه الواحد يلقطها، بس انا انتهزت الفرصة انه هي العصفورة قالت لي انه هي متواجدة في باريس، فعلى طول حبيت اعزمها. اهلا وسهلا بيكي نائلة تولان، اهلا بيكي في هوا الايام.
1: أهلا بيكي، سعيدة بوجودي معاكي.
0: أنا اللي أسعد. السكادجول بتاعك دايما مليان وممسك الخشب، إن كان في باريس أو في القاهرة صعب قوي إن إحنا نشوف بعض، بس أول ما عرفت إنك في باريس قلت هي دي الفرصة عشان نتعرف عليكي، علشان مشوارك المهني ومشوارك الحياتي خلينا نقول ملهم جدا، وحبيت إنك تتكلمي عنه. حضرتك طبعا دكتورة أستاذة في مجال المعمار بكل الهندسة في جامعة القاهرة، عضو نقابة الهندسة في مصر، عضو كمان مجلس إدارة وأمين صندوق جمعية المهندسين المصرية، عضو جمعية المهندسين الدولية، وعضو مجموعة الشباب جمعيات نقابات. حضرتك مسؤولة وبتحبي شغلك وعندك شغف كبير قوي في شغلك، طبعا مش هقول كل المسيرة دلوقتي، لازم بس أضيف أنه حضرتك استشاري وزارة الشباب والرياضة، استشاري وزارة التخطيط، عندك شغف كبير للفن، للأدب، للسفر وللإنسانية، هنتكلم عن ده كله. الهندسة مش صدفة، ولكن في البداية الحب الأولاني كان الأدب.
1: ده حقيقي.
0: صح؟
1: ده حقيقي.
0: إيه اللي خلاكي، هنتكلم طبعا عن المشاريع الهندسية وإزاي قدرتي تقربي المسافات ما بين التعليم الأكاديمي والتصاميم اللي موجودة على أرض الواقع، ولكن كلميني شوية عن المسيرة الهندسية المهمة دي. حبك الأول كان اتجاه المكتبات، الأدب، الكلمة.
1: حقيقي. ده حقيقي.
0: ايه اللي حصل؟
1: زي كل بالذات هقول البنات اللي كانوا في الفتره اللي احنا كنا شباب فيها كانوا دايما بيتجهوا للتعليم باللغه الفرنسيه، وانا كان بدايتي تعليمي في اللغه الفرنسيه. وفي يوم انا داخله من المدرسه متاخر، والدي موجود، والدي كان شخصيه حنينه وعاقله، و الكلمة اللي بيقولها لها صدى عندي، يمكن كنا في توأمة ما بيننا، فبيسألني هتدرسي هتدخلي ايه؟ قلت له انا داخل ادبي، انا كنت في اولى ثانوي. بص لي وقال لي بمنتهى البساطة، ليه ادبي؟ المستقبل كله للعلم. ايه دي؟ فضلت تشتغل خلال ثواني. قلت له طب انا هاخد دروس، كنا في شهر مارس، انا هاخد دروس وهدخل علمي، وده اللي حصل، دخلت علمي والحمد لله. قدرت أدخل كلية الهندسة قسم العمارة، هو كان سعيد جدا، من ضمن الحاجات اللي يعني الحقيقة شجعتني. والحمد لله يمكن يعني حول حاجة، يمكن أنا برج جوزاء فبقدر أعمل حاجات كتير قوي في نفس الوقت، فتفوقت وأخدت الماجستير والدكتوراه بتاعتي، واستمريت في عملية التدريس لمدة سنوات طويلة. ما فتحتش مكتبي وابتديت أشتغل يعني كمعمارية إلا في بداية التسعينات. الباركور يعني المسار كان صعب، ما كانش حاجة سهلة. المعماري يعني من ضمن المقاومات بتاعته أنه لازم يكون عنده حاجتين مهمين جدا، أول حاجة أنه يكون مثقف أصلا، يعني يكون في أساس مثقف وعنده قدرة على أنه هيستمر طول حياته لغاية آخر لحظة بيتعلم.
0: حضرتك لما بتقولي مثقف معناه أنه عنده اطلاعات كتير قوي ليه مواد مختلفة.
1: ده حقيقي.
0: مش بس أدب، مش بس تاريخ، مش بس فنون.
1: لا، صعب قوي الدراسة في العمارة. أنا يمكن أعمل كده سريعا لو أقولك أنه في 4 سنين الطلبة بيدرسوا مواد تاريخ عمارة، تاريخ حضارات، تاريخ تخطيط، بيدرسوا معمار architecture، بيدرسوا بيئة environment، بيدرسوا تخطيط، بيدرسوا الإسكان، بيدرسوا علوم إنسانية طبعا في إنسانيات ده طبعا فرع مهم جدا، بيدرسوا برضو خرسانة و يعني مواد وستراكتشر، مواد كتيرة جدا، فالطالب بيبقى مثقل، فبالتالي هو لازم يكون بيحب فعلا المهنة ده هو اللي هيشتغل فيها دي، ومستعد انه يضحي، لانه هي العملية محتاجة قدرة على التقبل وقدرات جسمانية، لان احنا ممكن نقعد يومين ثلاثة مش بننام لما بيكون في تسليم مشاريع وكده. فالعملية ما كانتش مش سهلة، بس هي
0: معسكر
1: عملية صعبة. دايما بقول للطلبة بتوعي مانجمنت، يعني حتة المانجمنت مهمة جدا، انك ازاي تمانج وقتك، لان المواد كلها متداخلة، لانه مطلوب منه يسلم حاجات كتيرة. بس يعني اللي انا بشوفه ان معظم الشباب بيبقوا عندهم حماس، وخصوصا كمان مع التطور اللي حصل في الكمبيوتر ايديد ديزاينز، وسهلت الماموريه الحقيقه كتير قوي على الشباب.
0: والنهارده الذكاء الاصطناعي اللي اكيد كمان واخدنا في حته تانية.
1: بس انا عندي حته عايزه اقولها، لان انا بحثت وكان معايا طلبه دراسات عليا بيسجلوا في المجال ده. يعني هو طبعا الكمبيوتر بيقوم بدور كبير جدا جدا، احنا بندخل الطلبات المتطلبات بتاعتنا وبيطلع لي الديزاينز، لكن الحته بقى بتاعت الانسانه، هل الكمبيوتر قادر على انه يديني الاحساس الانساني اللي انا حاسه بيه وانا بشتغل في الرسومات بتاعتي او في التصميم بتاعي؟ هنا بقول انه لازم انه كل واحد بيشتغل برغم من انه بيجي له يعني تصميمات جيفن، لكن لازم بيدي من روحه. يعني الكمبيوتر آلة، لكن هو حيدي من روحه. هنا بيلعب الدور الإنساني دور مهم جدا، وهنشوف اللي جاي هيعمل معانا ايه.
0: وعلى سيرة بيدي من روحه، حضرتك غزيتي كتير مسيرتك المهنية دي وحبك للهندسة بإضافة شخصيتك، يعني زي ما حضرتك قلتي من برج الجوزاء بتعملي حاجات كتير في نفس الوقت، بتحبي أشياء كتير قوي في نفس الوقت، بتتكلمي لغات مختلفة، عندك ثقافات مختلفة، كل ده ضفتي في عملك في شغلك، وكمان في نقل المعرفة دي للشباب.
1: يعني هو يمكن من أجمل الحاجات اللي أنا حقيقة بعتز بيها جدا كوني بدرس للشباب. أولا دايما بقول أنه ربنا بيسخر للعلماء أنجلز بأجنحة واقفة معاهم، ودور المتعلم ده أنه يفوت التعليم بتاعه. فأجمل لحظات حياتي مش عايزة أقول لك إمتى، لما بلاقي الطلبة في آخر السنة بيجوا يتشكروا لي، أو عاملين لي كارت بيتشكروا لي فيه، أو اللي تخرجوا من سنين ويشوفوني في أي حتة ويجوا ياخدوني بالحضن وتعلمنا منك. دي لحظات ما بتتنسيش، أو لحظات ريوردنج لأي حاجة أي حد تعبت فيها أثناء حياتي. يعني طبعا أنا كنت زوجة وعندي بناتي، وأخرت شوية الدكتوراه بتاعتي عشان أقدر يعني أهتم بيهم لغاية وقت معين، وتعبت قوي قبل ما خلصت، لكن ريوردنج لكل اللي حصل ده العطاء اللي انا بديه للطلبه واللي هم بيرجعوه لي، سواء كانوا تخرجهم او سواء كانوا لسه في الكليه.
0: كل وقت في مسيرتك كان مكرس طبعا لشغلك، لاسرتك، لبناتك، ليكي بعد كده كملتي الدكتوراه، بس كان بالنسبه لك التدريس كتير مهم، ولغايه دلوقتي دايما ما فيش يوم بيعدي من غير ما تتكلمي عن الشباب اللي بتدرسي لهم. ليه كان مهم بالنسبه لك التدريس وانك تكوني دكتوره واستاذه جامعه كمان مش بس باحثه؟
1: شوفي أنا عايزة أقول إنه ربنا سبحانه وتعالى أداني ملكة وأداني فرصة، يعني لازم أقول إن أنا أخدت فرصتي، إن أنا الحمد لله تفوقت، وإن أنا دخلت الكلية دي أوريدي، يعني والدي الله يرحمه بقى له الخير كله، إن أنا اتعلمت وربنا مهد لي. إحنا كانت الصعوبة في الأول، مش عايزة أقولك إحنا الناس اللي كانوا في وقت بعد حرب 67 وما بين 73 كانش في مراجع، ومع ذلك ربنا مهد لي الطريق. يعني فدوري رسالتي إن أنا اللي أنا تعلمته أفوته للأجيال اللي بعدي، والحمد لله. يعني من ضمن الحاجات اللطيفة اللي ممكن أقولها لك في سرعة كده، إن أنا بدرس مادة بحبها جدا اللي هي تاريخ العمارة. تاريخ العمارة والفنون في سنة أولى وفي سنة تانية، كل اللي تقريبا معظم الكورس مادة صعبة. ما كانش في حد بيدرس معايا غير واحد، الحمد لله وصلنا النهاردة ان احنا 4 وفي واحد خامس جاي كمان عايز يدخل يدرس معنا. فده انا بعتبر انه كان في رسالة لازم أفوتها، والحمد لله نجحت ان انا أفوتها وانه نفتح المجال بقى، لان اللي جاي كله للشباب. وبعدين حرام ان اتعلم وبعدين اللي انا اتعلمت احتفظ بيه لنفسي، يعني لازم اشارك ونشارك كلنا.
0: ما ندمتيش ابدا انك غيرتي فكرتك بدل ما تدخلي ادبي تتجهي الى العلمي وللهندسة؟ ما فيش ايام كده بيكون في نوع من الحنين؟ اتعرفي انه اللي قدرتي تأسسيه في شغلك في الهندسة كنت ممكن برضو تعمليه في مجال تاني؟
1: اصل هقول لحضرتك حاجة، انا بشوف ان الهندسة العمارة هي مزيج من الأدب والعلوم، هو العمارة هي أم الفنون كلها. فأنا ما خسرتش، بالعكس أنا دخلت أكتر من حاجة مع بعضها. فتدريسي لتاريخ العمارة ما هو هيستوري، ما هو أدبي
0: صحيح،
1: لتاريخ الحضارات وإن أنا أعرف الحضارات إزاي بدأت وإزاي تطورت، الانتيريور ديزاين لأن أنا اشتغلت كتير قوي انتيريور ديزاين برضو حتة فنية. ف يعني أنا ما فقدتش، بالعكس أنا حاسة أن أنا جمعت.
0: عشان كده حسيت أنك ضفتي كل حاجة موجودة في شخصيتك للمسيرة المهنية دي، اخترتيها وحبتيها ونميتيها أيضا واشتغلتي فيها بطريقة استثنائية، لأنك بتعرفي تجمعي وتبني جسور ما بين العمل الأكاديمي واللي موجود على أرض الواقع. يعني فإزاي قدرتي كمان تضيفي البصمة دي؟

0: في تعيين ولما عيننا صابري لاموشي سور كال باز يعني علاش على اي اساس وشنو هو الهدف تاعو يعني هل كاس العالم ولا كاس افريقيا كما نضل نقولها في بعض الاحيان الناس ربما الكلام هذا بالك ما يعجبهاش ولا ما تفهموش مليح حنا تونس كانت قادره تحضر كاس افريقيا بكاس العالم يعني سيكل يعني مجال ولكن تعيين مدرب وناخب ثلاث اشهر قبل من انطلاق بطوله عالميه بفريق ما عندوش ثوابت كنت تقولوا الاخريين هنا عطاو بزاف الامور اللي يقولوا بلي الكره التونسيه ماهيش بخير اللاعبين مشكل لاديان تغير لانه ما تقدرش تلعب بالهويه التونسيه باللاعبين اللي جيبهم
1: بدون هويه المنتخب التونسي
0: لا معليش لا خليني نقول برك انت هذاك انت دبر راسك انا اقول الهويه التونسيه المعروفه لاديان اللي نتكلموا عليها من جانب الدفاعي وكذا عندما تشوف كؤوس العالم الفارطه المنتخب التونسي دائما ما عرف كيفاش ولو يعني النتائج تاعو كانت على حسب الامكانيات ولكن دائما ما يخرج بشرف دائما على الاقل ولكن انت باش نتكلموا على لاديان لازم نعطوا اسباب لاديان لاديان التونسي يلعبوا لانه كانوا اللاعبين محليين واللاعبين متكونين من ثلاثه واربع فرق المعروفين ترجي والكلاب والاطوال وكذا وصفاقس دونك هادو اللاعبين وين راهم
2: هذا كان عندنا حديث البارح انا وياك لامين على الحكايه هذيا كونك انت التوجه تبدل نتاع المنتخب الوطني التونسي ما عادش نجم لاديان ما عادش نجم تعال
0: صح نتفاعل معك كي تبدل التوجه لازم نبدلوا الاهداف وكي نبدلوا الاهداف نخيروا المدرب الانسب للاهداف صحيح. ولازم نعطوا له الوقت كما قال الاخ من اسبانيا انا قلت اي ما علاش ايرفيرونر ما نحيوهاش وما هي مسؤوليه ايرفيرونر في صبري لاموشي مسؤول على الانهيار في المباراه بلجيكا ومباراه السويد وشنو هذا وشنو لو اسمه التحمل كيفاش يتحمل المسؤوليه ايرفيرونر انا نقول لك يتحمل لانه قبل بين ميسيون اللي كان ما يقبلهاش لانه هو يعرف انه الفريق فيه مشاكل ويعرف باللي انه ولكن الا اذا قالوا لنا ولكن يصرحوا بها لانه الهدف هو اعاده هيكلة الفريق باش نروحوا لكأس إفريقيا باش ننظموا ما يبقاوش يقولوا حنا نربحوا مباريات ولا ماذا تغير ماذا تغير
1: هدي. نجاوبك على السؤال نتاعك ايرفيرونر شقبل ما فيش حتى مدرب في العالم يتم دعوته باش يكون على رأس فريق في كأس العالم ويرفض ما فيش
0: ما تقدرش تعرف
1: ولكن لكن المعلومة
0: يعني
1: المعلومة
0: برانسيب يقبل
1: المعلومة اللي لازم تعرفها للناس انه استقدام ايرفيرونر راهو قرار شخصي لي كيفاش الكلمه بور سوفي
3: لانقاذ
1: لانقاذ ما يجب انقاذه في قرار شخصي يعني بالعباره الاوضح رئيس الجامعه يتحمل المسؤوليه هو من
3: يعني هناك من اعتبر ان لم يعد هناك اي ثقه بصبري لاموشي وحاولوا تغيير التيان ب مدرب مختلف مع أمال مختلفة ربما
2: والله فما يمكن نقطة ما يمكن
0: صغير مقبول
2: يمكن نقطة سمحني لامين النقطة حكينا فيها كمية كلام كبير لامين النقطة هذه المهمة كونه لإسكت سامبلومو لإسكت الشعب التونسي معناها أنت جبت اسم كبير ومعروف في القارة الإفريقية لإسكت غضب الجماهير التونسية
1: ماهوش
2: فما مشاريع ما فماش تمشي ما فماش حاجة اليوم أنا نأكد لك يمكن من اكثر بورسنتاج كبيره برشا كونو ايرفيرونر ما يبقاش بعد كاس العالم
0: لانه جاي
2: كيف
0: يقبل
2: باش يبقى البوست نتاع ولا المنصب نتاع الناخب الوطني ما يبقاش شاغر ولانه الشعب التونسي رافض رفض كلي كونه يكون تونسي على راس المنتخب الوطني التونسي مشاو جابوا اسم كبير لاسكات غضب الشعب وليس فما معليش معناها اهداف مع ايرفيرونر
0: ماشي نمشي معاك اسكت الشعب التونسي بعد المباراه اللي قدمها رونا
2: هذا
0: واش يدير الشعب التونسي
1: الشعب التونسي قال بثوره كرويه اليوم
0: خلاص هذاك امر اخر احنا رانا في كاس العالم راك على المنتخب الوطني في كاس العالم رانا علاش كي دير تغيير ما ديرش تغيير على الانتيريور هذه اللي معروف في كاس العالم غيرت مدرب قال ما عجبني كيما داروا كوت ديفوار عندك ديلا عندك امور مشات كوت ديفوار جابوا جون لوي غاسي ما مشاتش
4: المباراه الثانيه
0: المباراه الثالثه بعد ما خسر 4-1 داروا إمارس فاي
2: أما كان المساعد نتاعو ما جابناش واحد من البر
0: ولا ما درش المساعد تاعو شكون المساعد
4: هما كانت فكرة تعيين مدرب
2: كبير شوف لامين فما موضوع آخر وديها كانت فكرة تعيين مدرب كبير ولكن كل وسائل التواصل الاجتماعي وحتى وسائل الإعلام في تونس انتقدوا بشدة مدرب كبير وهذا ودور الإعلام زاد في تحطيم المدرب التونسي لأنه صحيح المدرب التونسي الناس كل تقول كونه منتخب التونسي لازم مدرب أجنبي باش ياخذ بزمام الأمور وما يتدخل في حد جبنا صبري لاموشي اللي هو نصف تونسي ونصف فرنسي ولكن وقعت تدخل في اختياراته حتى على مستوى القائمة يعني شفنا تدخلات معناتها ولاعبين ما توقع دعوتهم بالمحسوبية وبالمحابات ايرفيرونر كي جاء للإنقاذ ماء الوجه كما نقولوا في المنتخب التونسي ما عندوش الوقت الكافي حتى نتصور حتى ايرفيرونر كان يروح

0: بعد اخر مباراه في بعض اللاعبين ما يعرفش
1: اساميهم. المهمه ليست سهله بالطبع علي ان واجه اليابان وهولندا منتخبين قويين جدا يعني. المهمه ليست الحلول اصلا
2: ليست سهلة. الحلول ما هيش باش تكون في ثلاثة ايام باش يلقى الحلول ومش يعرف اللاعبين. يمكن وادي انت طرقت التغيير ثلاثة تغييرات برجع باش يوريك اللي المدرب هذايا ما يعرفش المجموعه ما يعرفش اللاعبين
3: يعني مستحيله ما يقبلها
2: هذا موضوع اخر يا لمين. لكن اليوم كان القرار الاولاني اللي حكيت عليه انت كونه تعيين صبري لاموشي غلط وتعيين من بعد إيربي رونار باش يكون معناها اسم يسكتوا به الجماهير التونسيه ما معناها هو بيدو غلط. باش نرجع جست للي حكيها حكيها طارق على الأطر التونسية. رأى الأطر التونسية عندها أعوام وهي قاعدة تشد في المنتخب الوطني التونسي. كانت الفشل في كأس إفريقيا وكان الفشل في كأس العرب وكان الفشل قبله في كأس إفريقيا اللي قبله. هذه كلها تحت الأطر التونسية.
3: كلمة أخيرة. علاش قلت لك المشكل مو فني ومو لاعبين ومو مدرب. المدرب ما يقدر يعمل ولا شيء. ما في حتى مدرب في يومين يعمل المشكل تونس هو الجامعة التونسية مسيرين بدون برنامج رياضي بدون آفاق مستقبلية.
1: هل هم يلعبون على أرض الملعب؟
3: نعم.
1: هل هم الذين لعبوا على أرض الملعب؟
3: لا مو هم اللي كانوا على أرض الملعب ولكن
0: هم المسؤولين على التخطيط
3: في تحضيرات يعني مسؤولين على التخطيط مسؤولين على برنامج الفريق مسؤولين على استخدام اللاعبين. شوف أخوي وديع المدرب التونسي مع احترامي لكل المدربين بدون شخصية المدرب التونسي ليش نقول لك بدون شخصية اللي شدوا المنتخب الوطني التونسي يجي المنتخب الوطني التونسي نعم مش تكون على رأس الجامعة على الجامعة التونسية لكرة القدم ناخب وطني واش تتزاد لك في السي في بتاعك ولكن رانا حنتدخل في التشكيله حنتدخل في التغييرات نتاعك في الاختيارات نتاعك. ليش تونس رفعت كاس افريقيا 2004 مع مين رفعت كاس افريقيا 2004
4: بنزرتيش واحد يدخل روحه في الخيال نتاعو ما دلناش
3: بنزرتي ما شد الفريق الوطني شد يومين وراح عشان ندخلوا فيه وانا نعطيك يعني نعطيك المعلومه من من من مصدر موثوق من لاعبين
4: انا والله ما نمشيش معك في هذا الطرح هذا سامحني معليش
3: تو نحكي لك بعد
4: لا لا بعد معليش انا سين قاعد بلا
3: شخص لا
4: انا عندي اصحابي مدربين تونس نعرفهم عندهم شخصيه وعندهم امكانيات
3: مو كل المدربين
4: لا صح
3: انا صح واضح في كلامي في مدربين قوه شخصيه ما تشوفهمش على راس المنتخب الوطني التونسي هذا هو الموضوع معلش. في مدربين كيما خالد بن يحيى في مدربين كيما فوز البنزرتي
4: كنت هضرك على خالد بن يحيى
3: فوز البنزرتي الناس هذيك قوي مدرب قوي شخصيه ما يكون في الفريق الوطني كيفاش هزينا كاس افريقيا 2004 لما كان مدرب كيسكر باب حجرات الملابس ما في مسؤول يدخل ويعطي رايه في التشكيل هذا هو النجاح ولكن اليوم انت مدرب رئيس جامعه يعطيك رايه فني يعطيك رايه في التشكيله ويغير تشكيله هاي النتائج اللي نشوفها في المنتخب التونسي
1: هذا بالنسبه للمنتخب التونسي سنتحدث ايضا اكيد عن المنتخب التونسي في الايام المقبله سنتحدث الان عن منتخبات عالميه كانت بدايتها صعبه بعض الشيء ولكن تحسنت في اللقاء الثاني هذا هو حال المنتخب الإسباني بعدما تعادل بشكل مفاجئ جدا أمام الرأس الأخضر تفوق على المنتخب السعودي بأربعة أهداف أيضا عودة يامال بقوة محمد سالم أعود إليك في مدريد يامال الذي لعب دور مهم جدا في فوز المنتخب الإسباني الأول في هذا المونديال
5: دون شك لامين يامال لابد أن نذكر أنه قادم من إصابة وكانت معظم التقارير الإعلامية تقول أنه دي لافوينتي لن يقامر أبدا بإشراكه في الدور الأول سينتظر ربما كان يعتقد أن الأمور لن تكون صعبة جدا وأنه بإمكانه أن يمر إلى الدور الثاني من دون مشاكل أنه لن يحتاج إلى لامين يامال ولكن المباراة الأولى أظهرت أنه أمام كابو فيردي أن الأمور صعبة جدا ومعقدة لذلك دخل في هذه المباراة وقدم لمحات جيدة لذلك كان من المنتظر أن يبدأ أساسيا في المباراة أمام السعودية لأنه الإسبان كانوا متخوفين كثيرا من أي مفاجأة من المنتخب السعودي بالنظر للمباراة الكبيرة التي قدموها السعوديون أمام أوروغواي بالتالي كان هناك تخوف من الإعلام الإسباني من منتخب السعودية خاصة إذا أقلقوا المساحات إلى غير ذلك ولكن لامين يامال واحد من أفضل اللاعبين اليوم في العالم خاصة على مستوى الفردي الحلول الفردية هي التي صنعت الفارق الإسبان ضغطوا بشكل كبير جدا دي لافوينتي كذلك صحح الأخطاء خاصة إخراج جابي الذي في رأيي مشاركته في المباراة الأولى لم تكن موفقة باينة قدم أداء ممتازا في ذلك المكان أو يارثابل كذلك الذي ظهر بمستوى كبير جدا قدم تمريرة حاسمة وسجل هدفين. أعتقد أن إسبانيا في المباراة الثانية كانت مطالبة لأن مباراتها الأخيرة ستكون أمام أوروغواي وستكون مباراة صعبة جدا، لذلك تحققوا الأهم. صحيح المنتخب السعودي ممكن نقول أنه كان متواضع في هذه المباراة، ولكن إسبانيا كانت بحاجة إلى الانتصار. إسبانيا التي ينظر لها حسب العديد من وسائل الإعلام على أنها قادرة على الذهاب بعيدا من ضمن 3 أو 4 منتخبات مرشحة لخطف اللقب. دي لافوينتي صحح الأخطاء، ضغطوا بشكل كبير جدا واستثمروا الفرص، وتألق لامين في رأيي كان حاسما في هذه المباراة.
1: لامين يامال الذي لعب دور مهم جدا، جميع يؤكد ذلك. موافق لامين بالطبع، رأينا المدافعين سعوديين على اليسار يعني عانوا كثيرا في مواجهتهم.
4: لامين يتحدث على لامين.
1: لامين تفضل.
4: شكرا. لا لامين يامال يعني يعني شو نقول لك، هو غير تقريبا حتى الوجه اللي ظهر بالمنتخب الإسباني، يعني إضافة كبيرة عندما يلعب. ولكن بغض النظر على ذلك، المنتخب الإسباني عنده دي سيرتيتود، عنده أمور يعني كيفاش يلعب، جملة تكتيكية معروفة وكذا، المهاجم اللي مازال المهاجم الوهمي يعني فنية كبيرة، بيدري. ولو أن نقول الفريق المنتخب الإسباني لا نشوفه راه في ربما 30-40%، لأنه أنت تعرف المنتخب الكبيرة تطلع كريشندو، تطلع بالعقل. ومن جانب آخر للأسف المنتخب السعودي لم يكن موفق تماما في هذه المباراة، وسهل نوعا ما.
1: يعني الخصم كان قوي جدا.
4: لا لا، خصم أقوى من أنا نقول لك من البرخي تكلمنا، قلت أنا خصم الإسبان وفرنسا والأرجنتين نحطهم في المرتبة الأولى. يعني عندما تلعب مع هاد 3 منتخب إذا خسرت ما فيه عيب، ما فيه مشكل. ولكن على الأقل، ولكن أنا نظل مقابلة الأوروغواي المنتخب السعودي خلى فيها بزاف جهد بدني، وظهر لي أنه ما قدروش يريكوبير، ما قدروش يولو على الأقل من جانب المنظومة الدفاعية. ونظن منتخبات هكذا اللي تلعب بجهد في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية ربما
1: على السعوديين الآن أن يفوزوا على الرأس الأخضر،
4: هذا غير مستحيل، ولكن ما زال فرصة لازم يلعب مباراة العمر سعودي.
2: هذه مجموعة ممتازة. يمكن المنتخب الإسباني هو المنتخب المرشح باش يفوز، وأنا من المرشحين كما قال لامين، من المرشحين اللي باش يفوزوا بالكأس هذايا والمونديال هذايا. باش نذكر شوية 2022 كان المنتخب الأرجنتيني البطل كان انهزم ضد السعودية في المقابلة الأولانية، لذا نتصور أن يمكن تحضير المقابلة الأولى ضد الرأس الأخضر، لأنه نتصور فماش برشا عباد يعرفوا عندهم برشا معلومات على الرأس الأخضر. نتصور المنتخب الإسباني كي دخل المقابلة الأولى ضد الرأس الأخضر كان معناها ما كانش معناها التركيز تام، كان نتصور بأقل المجهود كانوا باش ينتصروا. نتصور المنتخب الإسباني عرف اللي هو لازم ينتصر في المقابلة الثانية، وكما قلت المنتخب السعودي يمكن النجاحات اللي صارت في المقابله الاولى ما صارتش في المقابله الثانيه، لانه ضد منتخب الاوروغواي كان الحارس بتاع المنتخب السعودي كان تميز وعدى مقابله ممتازه. لكن في المقابله الثانيه المنتخب الاسباني مع دخول لامين يامال معناها فريق ممتاز وممتاز جدا،
1: قدم افضل مستوياته لسوء حظ المنتخب السعودي.
2: مازال ما تلعب حتى شيء في المجموعه هذه.
1: طارق
6: تكلمت ودي على البدايه الصعبه للمنتخب الاسباني في كاس العالم، وهي معناتها الظاهره معناتها ديما نشوفوها في وقال بلال قبيله معناتها منتخب الارجنتين
4: حتى اسبانيا نهار هزت كاس العالم،
6: حتى اسبانيا خسرت مع سويسرا 1-0 في 2010 وخذت كاس العالم. حتى ايطاليا نذكروها عام 82 بدات بدايه باهته جدا، معناتها عملت 3 تعادلات وكان ضغط اعلامي كبير في الاعلام الايطالي، وبعد ازاحت الارجنتين والبرازيل والمانيا معناتها عام 82 نعرفوها معناتها التجربه ذيك. يعني المنتخب الاسباني عليه ضغوط كبيره، يعني في المباراه الاولى شفناها معناتها عليه عده ضغوط، وحتى في الاعداد البدني وديع المنتخبات الكبرى لا تحضر بدنيا معناتها في البرمجه، ما تحضرش المنتخب للمباريات الاولى، تحضروا المباريات الاقصائيه، يعني المردود البدني
2: تصاعد يكون
6: لانه المنتخبات الكبرى تحضر المسابقه كامله، الدوره كامله، ما تحضرش مباراه واحده. هذا علاش شفنا المنتخب الاسباني، ولكن حقق انتفاضه في المباراة الثانية ضد المنتخب السعودي 4-0 مع الرأفة. يعني شفنا منتخب إسباني معناتها كان يقدر يفوز بأكثر من 5 أهداف.
3: وديع كما قال طارق، نبدأ منين قال طارق، المنتخب الإسباني يدخر الجهد متاعه، والمنتخبات الكبيرة اللي عندها تقاليد وعادات في كأس العالم يعرفوا من أين تأكل كتف، كيفاش يبدأوا التورنوا متاعهم يعني الدورة متاعهم حسب قوة الفريق. لعبوا أمام فريق يعني تفاجأنا بالتعادل أمام الأوروغواي، ولكن الفرق قليلة كبيرة تحب تتعادل بسرعة القصوى، شفنا رأس الأخضر تعادل بسرعة القصوى، رأس الأخضر فريق في إفريقيا لا يستهان به، معنا فريق يلعب كرة ممتازة، ولكن مع الحجم فريق الإسباني بالطبع. اليوم مظهر كعب الفريق الإسباني يعني أعلى من الفريق.
1: سنعود إلى مدريد، نتحدث معك محمد سالم الآن عن لاعب ريال مدريد فينيسيوس، هو تألق في مباراة البرازيل، لا أدري إذا سنتحدث عن ذلك، إذا ممكن أن نقارن البرازيل أو عودة البرازيل والفوز على هايتي مثل إسبانيا، ولكن محمد سالم فينيسيوس هو الذي كان رجل المباراة، سجل مرتين، كان استثنائيا
5: دون شك. فينيسيوس مع البرازيل مختلف تماما، أعتقد أنها ربما طبيعة حتى اللاتينيين حتى الأرجنتينيين غالبا ما يكونوا مختلفين. أتذكر في سنوات ماضية عندما كان ميسي مع برشلونة كان يقدم مباراة كبيرة مع الأرجنتين، وكان ربما يدور هذا الكلام في الصحافة الكاتالونية والإسبانية بشكل عام على أنه ميسي مع الأرجنتين مختلف تماما، وإن كان قد حقق كل شيء لبرشلونة. من دون شك فينيسيوس خارج من موسم كارثي سيء جدا، الآن ينظر له على أنه نجم الفريق الأول رغم وجود رافينيا وجود نايمار، لكن النجم الأول هو فينيسيوس، عليه ضغوط كبيرة، البرازيل تريد أن تعود إلى التتويج. أعتقد أن مباراتها الأولى أمام المغرب كانت معقدة جدا، المغرب استطاع أن يخلق الكثير من المشاكل وعانى منتخب البرازيل، ولكن المباراة الثانية في رأيي مباراة متواضعة بالنسبة رغم تألق فينيسيوس، ولكنها مباراة متواضعة. سنرى هل بإمكان فينيسيوس أن يقود البرازيل ربما لصدارة المجموعة، ثم في رأيي سنحكم أكثر، ولكن هذه البداية مهمة جدا لفينيسيوس، نجم ينظر له على أنه يقود جيل البرازيل اليوم الذي لا يمتلك أسماء رنانة ربما تعودنا عليه في سنوات ماضية كروماريو رونالدو ريفالدو وأسماء تاريخية كبيرة جدا، لا توجد هذه الأسماء، ولكن ستحاول البرازيل بهذه المجموعة، وإن كنت شخصيا غير متفائل بأن تذهب البرازيل بعيدا في هذه البطولة، لا يمتلكون الأسماء في رأيي، ليس هناك ذلك الطموح الكبير جدا، صحيح مدرب كبير، ولكن شخصيا غير متفائل بأن تذهب البرازيل بعيدا في هذه البطولة.
1: الاعتماد كبير على نجم ريال مدريد، في المقابل نجم برشلونة وأصيب رافينيا، بلال، فينيسيوس يعود أو يفرض نفسه في الوقت المناسب.
2: في الوقت المناسب، لأنه المنتخب البرازيلي حاجته بالنجوم نتاعو. اليوم المنتخب البرازيلي متواضع الحقيقة، أنا شفته ضد المنتخب المغربي والمقابلة الثانية بالرغم الانتصار 3-0، وشفنا معناها تسجيل الأهداف كان الكل في الشوط الأول، الشوط الثاني كان معناها تقول المنتخب البرازيلي ماهوش المنتخب اللي لعب الشوط الأول، الشوط الأول بتاع المنتخب المغربي بتاع المنتخب البرازيلي ضد المنتخب المغربي كان معناها معناها باهت، معناها كارثه، لان شفنا كازيمير وانه لاعب شبح، شفنا بوعادة اللاعب الشاب كان معناها اخذ زمام الامور في وسط الميدان، يمكن التغييرات اللي صارت معناها انشيلوتي يعرف ده، اللي هو يعرف كيف يتعامل مع المقابلات هذه. منتخب برازيلي الحقيقه نصور منتخب وضعه مش من المرشحين اللي باش يكون في الادوار الاخيره في الكاس العالم.
7: حتى غياب معناتها الجوده الفنيه، وتكلم معناتها زميلنا من المغرب على غياب معناتها الجوده الفنيه
1: من
7: اسبانيا، تكلم على غياب الجوده الفنيه يعني في المنتخب البرازيلي، قبل كنا نعرفوا ريفالدو، كان نعرفوا رونالدينو، أسامي كبيرة دي نيلسون، وحتى غياب معناتها الليدر في الفريق أو اللاعب معناتها المرجعي في الفريق اللي يقدر يخفض الريتم المباراة ويرفع الريتم المباراة. قبل عرفنا أسماء مثل كافو، الدائير، مورو سيلفا، روماريو، بيبيتو، دونجا، يعني أسماء يعني عندها شخصية في الملعب. اليوم في المنتخب البرازيل في انتظار
1: سنرى من سيفرد نفسه، هل لاعب
7: نيمار ربما عودة نيمار عندها تأثير في اللاعب المرجع هذا اللي يبحث عنه المنتخب البرازيلي، ولكن المنتخب البرازيلي يعني بخبرته قادر على تحقيق نتائج إيجابية.
4: والله تحصيل حاصل، واش قالوا الإخوان 24 سنة ما فازوا بكأس العالم، آخر جيل لو كان تسمى وسمى بعض اللاعبين
1: 2002
4: 2002 كان تسمى اللاعبين اللي كانوا ذاك الوقت تسمى هاد اللاعبين تقول ما يدروش نفس الرياضة. صراحة يعني نقصت لا كاليتي بزاف. وثانيا عندما تشوف فقط كوبا التأهل في المجموعة المرتبة السادسة البرازيل، وما فازوا لا على الأرجنتين لا على الأوروغواي لا على الباراغواي، ما فازوا على حتى فريق، يعني فريق متوسط الآن كفريق ماشي كبلد، نتكلموش على التاريخ، نتكلموا على اللسان الحال، منتخب البرازيلي فريق متوسط بلاعبين متوسطين، عنده فينيسيوس، ولكن فينيسيوس ما يقدرش يدير وحده كلش.
1: أعطيك 10 ثواني.
3: فريق برازيلي ما عاد الفريق البرازيلي تعودنا عليه الحقيقة، كما قال بلال ما غير مقنع الفريق البرازيلي كرويا، وما نشوفش المنتخب البرازيلي باش يمشي لأبعد الآن. معناها
1: سنرى ذلك، على كحال فينيسيوس جاهز، نيمار ربما سيكون جاهزا سينضم إلى هذا المنتخب البرازيلي، سنرى ذلك. أشكركم جميعا، لمين هادي، شكرا بلال، شكرا طارق، شكرا أيضا محمد سالم كان معنا من مدريد، هادي العجمي من فيلادلفيا، نشكركم أنتم جميعا، إلى اللقاء.
8: رياضة 24، وديع فيعاني، مونتي كارلو الدولية.

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب دب دوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاء خطر أنا في الخطر حمشي.